0: المشوي.
1: شو هيدا؟ دايرين رأس سخناني؟ بالأول روحوا ادفعوا اللي عليكم وني عليكم.
0: إزعاج مش إزعاج.
1: نعم إزعاج.
2: كيف لقيتني يا خواجة مستر؟ أعطيت مهرتي ولا لا؟
3: أوكي أوكي يلا بلش حجوز.
1: أوكي
2: بس بدنا نبلغ الحاكم طيمدع الحجز، بلكي الزلمة بيدفع المصريات.
3: طيب خلي حدا من زلمه يمضي عنه يدفع.
1: زلمه؟
3: أيوة.
2: زلمه زلمه بيدفعه، ولك زلمه معودين كل ما بدهم يمضوا بيقبضوا.
3: طيب خلي حدا يعيط للحاكم، لازم نحجز اوام.
2: ولاش خايف؟ عشو مستعجل؟ ليك ليك شو في اشياء حلوه كثير بهالقصر تنحجز عليها. وقالي لي هالجماعه شو ضبضبوا بهالكم سنه.
4: اهلا بالمستر. اهلا.
3: اهلا ريا باشا.
1: ريا باشا انا مأمور الاجره وجايب معي ورقه الحجز، امر المعروف ابصم لي عليها.
4: انت خليك على جنب يا مستر، ممكن نحكي كلمتين على انفراد؟
3: مباحثات.
4: نعم مباحثات. مش مباحثات، مسرحيات. بس خليني افكر انه عم نعمل مباحثات.
3: موت
4: بدك مني 1,600,000.
3: مظبوط.
4: منلعب دق بوكر، يا بيصيروا كيت يا دوب.
3: كيت او دوب. كيت او دوب. كانوا 100,000 صاروا 1,600,000. انا بدي مصريتي. مأمور.
4: لا يا مستر ولو مش عيب تحجوز. لا واحد بس، اذا غلبتني خود اللي بدك اياه.
3: طيب راح بلعب دق مع الحاكم، اذا غلبني بنصير كيت، وإذا أنا غلبته بحكم البلد 24 ساعة.
1: يا باشا شو؟
4: ولكن وفا شو أنا دافع حقها؟
1: يا حبيبي شو هالدولة المهترية؟
3: اكتب ورقة إنك بتتنازل عن الحكم لمدة 24 ساعة.
4: وحياة شرفك.
3: اوعى تحلف بشرفي.
4: طيب وحياة شرفي.
3: شرفك أنت حر فيه، بتبيعه بتشتريه بتفصله بدلي لابنك، أنا ما دخلت. بس شرف يتركه على جنب.
4: طيب كان الموقع بزيله أدنى.
1: يا جماعة يا جماعة، صارت الساعة 2 وخلص دوام الرسمي. أنا موظف منضبط تكي، بعد الدوام ما بشتغل.
4: اتفضل يا موظف يا منضبط، خلي هالورقة معك، بركي ربح صاحبك المستر.
1: صاحبي؟ صاحبكم انتو، خطركم. يلا

0: لا مش شدي
1: أشوش
0: حياة أشوش ده مش شدي جوزك الرية وين؟
1: ما بعرف بس قال له يومين قايم قاعد
0: صحيح؟
1: ايه؟
0: ده مش شدي
1: بحبك
0: يا دم بحب عيونك وإيديك ودينيك وشعرك وعينيك ده مش شدي امسكي لي ايد ده مش شدي
1: شو؟
0: مش مجينت
1: لا
0: بلا
1: لا أشوش
0: لا حركة
2: لا يا صوتة كوم
1: على صوتة جوزك مش تعشوش
2: هيك بدك يا مرتي هيك بدك أشوش أمين المالية يعمل لي طرطور
1: بس أنا
2: ما بس ولا شيء أنا قلت له روح دور لي عرياض أمين المالية السابق واتكلت عليه وتفضلي تفضلي وين واقف
0: لا يا حرة الرية أنا بعت وراه وقال لي جاي صار لازم يوصل
2: صحيح
0: إيه ده طعم المالية ومعقول ما يرجع
2: فإذا أنا غلطان فكرتك عم تلعب من ورا ظهري
0: أعوذ بالله يا باشا أنا مخلص إلك لحد ما يخلص عقدك
1: والريا بحبك كتير يا أشوش
0: وأشوش حياته فديك
1: والريا ما عنده أعز منك
0: أنا ما ببدل الكون كله بشعرة من راسه
1: والريا عنده نفس الشعور
0: يا ريت تبقى أنا وياك عطول العمر
1: يا ريت
0: يا ريت بعيش أنا وياك تحت سقف واحد
1: يا ريت
2: وهيكون جاي عبارك تبدأ فيه
0: يا ريت طال عمرك يا باشا بدي اقول محبه بريئه
3: وصل السيد رياض معالي امين مالي السابق
2: خليه يتفضل خليه يتفضل
0: عاشوش
2: عاشوش عاشوش مرتي وروح
0: لوين
2: عاش جنيني وين ما بدك
0: جنينه
2: ايه حط انت يا تحت الشجره
0: شجره
2: ايه احسن ما حدا يشوفكم
0: شو بدي اعمل مجبور طيع اوامرك
2: بدي احكي انا ورياض كلمتين على انفراد ما بدي اياها تسمع
0: ايه بتؤمر امر ده مش شدة ايه تفضلي روح مشوار
1: شو
2: ايه ايه روحي نعم روحي ولو هشوش من نوفينا
1: ايه من نوفينا
0: طال عمرك يا باشا
2: هشوش
0: نعم
2: ما بدي مصير
0: ايه ما توصي حريص
2: خي حلو الانسان يكون عنده صديق مخلص اله ولا مرته
0: احتراماتي حضرة الرياض
2: اهلا رياض حبيب قلبي حبيب تعتبر حبيب لا والله الا عن عرف نفسي ولو يا رياض ولو انت صديق العمر المخلص
0: لك اطلع منها بقى اكيد بدك شيء من ورا الاستقبالات
2: بصراحه يا رياض جيت الله جابك
3: وانا جيت كمان بدك للدغري يا عمي بفوت على القصر بطيمه ما بيعرف يطلع
2: يا حاجب
3: لا سيدا
2: خد مأمور الاجرة على المطبخ هاته بعده بلا غدا
3: معك حق بركي بنحجز لنا عشي فروج وبط طاير يا باشا ما تنسى انه في معي ورقه بخطك وامضاق بحجز الكرسي لمده 24 ساعه

0: هنا راديو كوكبة.
1: يا ريان في عندك المصلحة العامة، هذه مصيبة كبيرة، من شان هيك بدي منك
2: فلوس. ماما
1: ما تسمع، مش مصاري.
2: شو لك؟
1: انا عازم على القصر ست ليلى المليونيرة.
2: بدك لعبدا؟
1: لك لا، ما عرفتها. ليلى، ليلى مرت المغترب المليونير حنا الدلفي، جوني دلفي الله يرحمه.
2: ليلى رجعت؟
1: ايه. وشو حنين بتاخد العقل؟
2: انت شفتها؟
1: لا بس متأكد بدي اياك ترجع تحبها.
2: بس المهم هي ترجع تحبني.
1: مش صعب، انا بساعدك.
2: ما هي اساسا اتجوزت المغترب المليونير بنتي فيك.
1: ليلى
2: شو عولك؟
1: يا ريت
2: ورتيني شي 80 مليون.
3: بالفعل جوزته كيفية، شفتني رايح عند صاحبت القديمة يوم زواجنا، افتكرتني عبخونة.
1: ايه يلا يا رياض شي وصار.
3: لا لا لا، وحياتك ما كنت عبخونة، انا كنت رايح لعند ديك لاقطع علاقتي معها، احسن ما تعملنا فضيحة بعرسنا، بس ما عطيتني لها الفرصة اني دافع عن حالي.
1: يا رياض يا حبيبي، كل النسوين هيك؟ هاي مرتي بتموت فيي، واحد غيري كان بشك انه في شي بينه وبين عشوش، لكن لا، انا عقلي كبير.
3: أولك بتسامحني؟
1: مش صعب، قلت لك انا بساعدك، بس بدي منك اذا تجوزتها تستلف لي منها 1,600,000. رياض انا راح بعملك امين اول القصر. شو ناقصك انت؟ خطك حلو وجسمك لبيس.
4: يا جماعه الفروش بعده ما استوى والعشي عم يفتش على البيضات، انا بدي احجز هلا وبعدين باكل. انا موظف منضبط.
1: يا موظف يا منضبط يا مقبور الاسرع.
4: مقبور؟
1: يا سلام افهم. هلا شايلة عنا على القصر وحده مليونيره اسمها ميسيس دلفي.
4: ميسيس دلفي؟
1: ايوه. هلا رح نظبط حالنا معها، وكل واحد بياخد حصته فوق حد بيتمسك.
4: وبعدها طولي؟
1: لا ما بقى لنا توصل.
4: ايه بدنا نرجع على المطبخ نشوف الفراريش وين صار.
1: يلا يلا حبيبي يلا روح هندس بيتك بسرعه. يلا رياض يلا رياض. في سبيل المصلحة العامة الإنسان لازم يضحي بكل شيء، حتى لو وفق بين راسين مش مصيبة قدام مصلحة البلد.
4: ست ليلى وصلت.
1: خليها تتفضل، خليها تتفضل. اجت والله جابها، اجت والله جابها.
5: حياتي
1: يا مت، الله لا يعطيك عافية. انت مع الحجرة؟
5: شفنا ست ليلى فايتة على القصر، قلنا بنرجع.
1: نعم عشوش، صحيح انك مش صديق وعتدي
6: بعد بصير يا باشا
1: ان شاء الله.

0: اهلا اهلا بالجميل، اهلا بهالطل الحلوة، نورت القصر. يا ريتني بعرف لغات العالم كلها لقلك فيها اهلا وسهلا.
1: بفضل انك تقلي الله معك يا حلوية مثل ما كانوا يقولوا لي بالضيعة.
2: اسمعوا التواضع، الست ليلى يلي البدر بيستحي يقول عن حاله بدر لما بشوفها بعدها بتذكر ضيافتها.
3: انت يا ابن سكوت
1: ان شاء الله ما كنت اخر.
4: ست ليلى مع انك جيتي على الوقت ما قدرنا نتحمل المطره. حلوه هاي
0: ست ليلى، ما توخزينا لحظه وبنرجع
4: وبنرجع.
0: بعشوش
4: يا عم ليش تضلي يا عم
2: يا سيدي.

0: ليلى؟
1: أنت؟ نعم، مين حضرتك؟
0: ولو، أنا رياض.
1: أكيد شي معجب، ما تواخذني من كتر منكن كتار بنساكن.
0: معقول يا ليلى، معقول تنسي كل الناس بس مش معقول تنسيني أنا؟
1: معك حق، جربت كتير إنساك ما قدرت.
0: ليلى
1: ما قدرت إنسى نادرتك معك.
0: ليلى
1: ست ليلى من فضلك.
2: ريان، أنت هون؟ أكيد شفتوا بعض.
1: إيه بس ما عرفتوا مين حضرتو.
2: طب أنت يا ابني سكوت.
1: لقيتوا مهضوم هالشاب.
2: كتير مهضوم. ست ليلى ولو حضرتو ريان.
1: إيش خادم من خدامين القصر. يا أما الجنينات.
2: هيدي صوت. يا أبني روح سلا برا. يا
3: أبني
0: ليلى.
1: ست ليلى من فضلك.
0: ست ليلى اعطيني فرصاني اشرح لك اللي صار.
2: ليه واقفين هيك؟
1: اه صحيح، خلي الحبوب يرقص لنا شي رقصه لنتسلى.
2: ايه ريان، ريان ارقص ارقص
3: ارقص.
2: ايه ارقص عمان، حيلنا شي بدنا نعبره.
1: شو ما بيعرف يرقص؟
3: لا بعرف ارقص وبعرف دق وغني وبعرف حب بس ما بعرف انسى.
1: بدها تكون ذاكرتك قوي.
3: ريا باش عن اذنك شوي بدي احكي انت مع ست ليلى.
1: انا ما عندي شي احكي معك يا معلم.
2: احكي معه احكي. عم بيعملوا حروب وعم يحكوا مع بعضهم. احكي معه احكي. بدك انصب لك خيمه حتى تحكي معه؟ احكي معه. اعتبري يا حسن صباح بس احكي. حسنا لله يا
0: محسنين
2: بس
0: تحكي. معلش اعتبري يا حسني.
1: أمور
0: ما كنت عارف انك تقدر تنسي اليوم الايام قلت له رح ضمك تتذكري طول العمر.
1: وهلا شو المطلوب؟
0: انك تعطيني فرصه نشرح لك اللي صار.
2: ست الكل ست الكل ست الكل المعازيم كلهم بجنايني وحبيت اعزمك على رقصه.
1: ليش لا ما عندي ماني.
2: سمعت شو قالت لك؟ مش فاضيه مشي معي انا برقصه.
3: يا عمي ما عندها ماني يا حسني.
0: أكيد أنت مبسوطة إنه كل الشباب ركضين وراكي.
1: أكيد
0: تغيرت كتير.
1: بيقولوا لي الناس إني حلياني.
0: حلياني بس ما عطي ليلى اللي كنت أعرفها.
1: ليلى اللي ضحكت عليها.
0: ما ضحكت عليها.
1: شو لكان؟
0: رح أشرح لك كل شيء.
1: ما بدي تذكرني بماضيك.
0: شفتي إنك تغيرتي؟ وين ليلى السموحة اللي بتحب كل الناس حتى اللي ما بيحبوها؟
1: صارت تفهم أكتر.
0: لكن بطل تعرف تحب.
1: يعني بدك تقول إنك أنت بتعرف تحب.
0: حبك ورح دم حبك. أنا استقلت من القصر من زمان وحلفتني ما عاد أرجع. لكن جيت اليوم لأن عرفت انك جاي وقلت فرصة اني اشرح لك اني بريء. بس انت هلا صرتي مليونيرة صار بدك حدا احسن مني. ما توخذيني زعجتي.
1: لوين رايح؟
0: رايح
1: خليكهم.
0: عم تأمريني مثل ما بتأمري هالناس اللي اشتريتيهم بفلوسك؟ انا يوم اللي اشتريتيني بحبك بعتك حالي وفضلت لليوم ناطر بس بكفي بخاطر.
1: رياض بحبك.
0: انت شي؟
1: ما سمعتني شو قلت؟
0: ليلى
1: رياض.
0: ليلى ليلى صدقيني ما كنت عم خونك يوم زواجنا، كنت رايح عند لقطة علاقتي ما احسن تعملنا فضيحة.
1: صحيح يا رياض.
0: صحيح وصعيني بعدي بحبك مثل الأول وأكثر.
1: وأنا كمان بعدني بحبك.
0: ليلى
1: رياض.
0: ليلى لازم نتجوز.
1: بس هالمرة أوعى تبعد عني.
0: ليش بسترجي؟ أنا رايح أخبر ريا باشا رح يطير من الفرح.
1: ما تطول رح أشتاق لك.

0: لوه مالله ضرب عملوه فيي مالله قرطة ساعدة نجي معقول ساعة ونص والفروج بعده ما استوى اشو هو كاوتشوك
1: عم بتحكيني؟
0: لا دخلك وصلت هيدي المضروبة؟
1: اي مضروبة؟
0: لك هيدي المليونيرة اللي بدي شفتوها مصرياتها
1: ايه؟
0: ما عرفت انه القصة انفرجت؟
1: اي قصة؟
0: لك يا عمي من بعد ما الحاكم شفط على الخزينة صار مديون للخواجة مستر بمليون وستمائة ألف وجاي وحدة اسمها المسز دلفي رح يتطابق علي الحاكم والاستاذ رياض ليشفطوا له مصرياته ويسدوا الدينات
1: رياض؟
0: إذا ما سدوا الدينات الخواجة مستر بيحجز على كرسي الحاكم لمدة 24 ساعة
1: ومين حضرتك؟
0: أنا؟ ولك أنا مأمور الإجرة وناطر هيدي اللي اسمها مسز دلفي بلكي بتدلف علينا شوية مصاري
1: طيب وإذا حدا دفع الفلوس عن الحاكم
0: بيصير هو صاحب الكرسي لمدة 24 ساعة
1: يعني بيحكم البلد؟
0: على كيفه وصدقيني بمدة 24 ساعة بيعوض كل اللي حطون وبيربح الطاق 2 3 4 5 بقى كيف إذا ما تضل مدة كلها
1: طيب تاخد تشيكات
0: ولك بياخد دراب الصخر
1: راح اكتب لك تشيك 1,600,000
0: وأنا راح أعطيكي هايدي
1: ايه
0: ورقة الحجز منضية من ريا باشا
1: 1,600,000
0: فرجيني لشوف شوفي هاي مزبوطة
1: مزبوطة
0: مزبوطة ها ايه مبروك الله يعوض عليك الله يرضيك يلا خاطري ها بس وينك
1: ايه
0: اذا شفتي هيدي المليونيرة اوعى تقومي تخبريها شيها حرام هودي الجماعة بدهم يستفيدوا
1: ايه خاطر. يا مأمور
0: يا نعم يا نعم يا روحك مري
1: انا المليونيرة مسز دل
0: ايه خربت يلا تشكي بيشتري البلد وتشكي بيعه
1: يا ملعون يا رياض لك انا قلبي شو طيب صدقته هاي تاني مره بتعملها معي بس دبارك عندي والله والله لخليك ترقص على الدقه ونص
2: مبروك مبروك مبروك الف مبروك صدقيني يا ست ليلى انا طرت من فرحي لما سمعت بالخبر السعيد الحاشيه كلها جاي تهنيتي
3: ما فيكي تتصوري يا حياتي قديش انبسط ريا باشا لما عرفنا رح نتجوز
1: بس انا مضطره اجل زواجنا شوي لان جد علي شي كتير مهم رح ياخد كل وقتي
3: خير ان شاء الله
1: مشغوله بالحكم
3: الحكم
1: انا اشتريت الحجز من مأمور الاجره الحجز تبع المستر
3: المستر
1: يعني من هلا ل 24 ساعه انا حاكم البلد
3: نامي راحي
1: واوامر مني انكم تطيعوني من هالدقيقه
3: ليلى
1: ستك ليلى تاج راسك ليلى انت وقف
3: نقط
1: قرب انت وهو وهي يرقص
3: انا ارقص
1: وامرك ترقص وانتو كمان ارقصوا موسيقى

0: باشا يا باشا يا باشا يا باشا عرفت شو صار؟
1: انقلاب؟
0: لا ثورة من فوق.
1: كيف كيف؟ كيف يعني من فوق؟
0: يعني الساعة واحدة بعد نص الليل أصدرت ليلى، بتقول الست ليلى أصدرت قرار عينتني في رئيس ميليشيا.
1: الله، رئيس ميليشيا؟
0: إيه؟
1: ولك من وزير لرئيس ميليشيا؟
0: لك شو مستقل رئيس الميليشيا؟
1: وهتكون عم تطمع بشي أكبر يا ولد.
0: لك ما فهمت، هي حطتني رئيس ميليشيا لحتى تضمني حدا وتشوفني ساعة اللي بدها.
1: آخ،
0: معناتها بعدها بتحبني ومصيرنا نرجع نتجوز.
1: تتجوز عفاريت الحمر اللي تاخدك إن شاء الله. هلا دالك تتجوز والكرسي طارت يوم وليلة وتبهدلي؟
0: لك هلا كرسي بتنشرى وبتنباع وبدك إياها ما تتبهدل؟
1: عمران؟
0: إيه.
1: قديش صارت الساعة والله؟
0: الساعة 2 بعد نص الليل.
1: لا عم بقول ليش أنا نعسان؟
0: لك أنت مش نعسان، أنت سكران
1: مطفي. بس ما بعرف أقعد هيك بدون ما أعمل شيء. أنا حاكم نشيط.
0: ولك يا ريتك عد بدون ما تعمل شيء، ما كان أحسن منك تعمل اللي عملته؟
1: يا لعيب لك شيت بينا.
0: أنا؟
1: صرت ضد يلا؟ ومن ساعة عبد تعين رئيس ميليشيا قلت النظام الرقمة.
0: ايه بس الرقمة مفكت يا باشا.
1: حاكم
0: شوفي
2: يا حضرة الحاكم، مش حضرة الحاكم
3: يا حياتي عتيل مربوطة ربطت لي لساني.
2: تقهب رئيس حرس ما تتقهب، وانت كمان تقهب.
1: بس انا الحاكم.
2: كنت زمان هلا اتقهب.
1: يلا منتقهب.
2: كل ما بتشوفني داخلي طالعة واقفة قاعدة بتتقهب. اشوش ما ضروري يتقهب اليد اليمنى للحاكم في براسه مشاغل مش متل روسكم فاضيه.
0: هلا اشوش
2: تقهب. انتوا عم تحكيني
0: اشوش؟
2: نعم اشوش. شو بقى اشوش؟ من شو بيشكي اشوش؟ كلكم كنتوا قوشيش وما حكينا شي.
0: لا الحق معي، كل عهد لازم يكون في له اشوش.
2: اسكت، حرقتوا انفاس البلد. خلينا نجرب نصلح بهالكم ساعه قد ما بنقدر.
0: هيدا مش اصلاح، هيدا انتقام.
2: بدي انتقم. الك معي شي؟ مثل ما انتم انتقمتوا من يلي قبلكم واللي قبلكم انتقموا من يلي قبلن.
0: ايه وبكره بيجي ناس بينتقموا من بعدكم.
2: ما سالت رايك.
4: انت يا ابني ولد اخوت. اهلا اخوت ونص. حدا بيحكي مع سمو الحاكم بهالطريقه؟ من نادي لك حق يا جربوع.
0: بحتج
4: بحتج بحتج.
2: احتجاجك مرفوض.
1: بس يا يا حبيبي لا تفيد تسكت وتمرقني هالحزمي على خير. وحياة امراض، من يوم اللي استلمت الحاكم لهلا ما عوضت قرش من اللي حطيته.
0: ولك والبنوك اللي معومه برصيدك.
1: ابدا ابدا وحياتك.
0: ذهب اللي مخبيهم تحت البلاطة.
1: ها تحت البلاطة؟ أنا حر.
4: تحت البلاطة، تحت الكرسي، تحت الطاولة.
1: أنا حر، أنا حاكم حر وملتزم، لكن غريب. أنا مثل اللي بجروه بيربطوه حد العلي، لكن بندوق ملعبشي، بغلط بوقع بطلع بريء.
2: أشوش
4: حكي القمر ونور نوره هالبشر يا بشر.
2: اتعلم كيف بيكون الحكي الحلو الناعم. تعي يا اشوش اقعد حدي.
4: يبعت لحمة ساعات الحق ميصر وقت تبديل الحرس.
2: خلي الموظف المختص ينفذ.
4: ولا رياض
0: ولا
4: تقهب ولا بدل الحرس قوام.
0: حاضر.
4: فيه
1: ما تقدر ما تقدر تتصور يا ست ليلى قديش انا انبسطت انك انت استلمت مطرحك.
2: اشوش قدم للحاكم المعزول مبلغ 100,000 تبرع على جمعيته.
4: جمعيته؟ اي جمعيه؟
1: معلش وليه؟ بعمل جمعيه بعمل جمعيه. انت اسمع كلام الحاكم وبس.
2: فيك تروح تقبض على الصندوق.
1: ايه هيك بكون الحكي، هيك

0: حملوا سلاح.
1: نعم بس ما فينا.
0: ايه ليش ما فينا؟ مش انا حايفه بامري؟
1: ما فينا لانه ما في قانون يخلينا نجبره يفوت على العسكريه.
0: بنعمل قانون.
1: بنعمل قانون وكمان شو؟
0: التجنيد الاجباري.
1: ليش لا؟
0: اصدار قرار سريع.
1: سريع. بما انه الحاله تعبانه والدوله محتاجه رجال، اتداولنا بكل الامور وما تركنا ولا مجال ولقينا الحل المناسب. لذلك قررنا تجنيد جميع الشباب بكل أراضي الدولة تجنيداً إجبارياً.
0: زيد على القرار خاصة رؤساء الحرس.
1: يا عمي ما في إلا رئيس حرس واحد.
0: انت حط رؤساء الحرس حتى ما تبين إنه عم ننتقم.
1: خاصة رؤساء الحرس حتى ما تبين إنه عم ننتقم.
0: علوم الجميع بعت بنادي نادي بالبلد.
1: يا باشا رئيس الحرس، رئيس الحرس قررنا تجنيد جميع الشباب لخدمة الوطن.
2: الحمد لله أنا حاصر.
1: خاصة رؤساء الحرس.
3: نعم نعم
0: نعم أوامري.
3: رح تخربوا البلاد
0: مهما نخربها، مش قد ما أنتوا خربتوها.
1: هذا القرار ينفذ على أصله وفصله إلى آخره من أمور عاجل التنفيذ.
3: هلا انا بدكم تحملوني سلاح؟ انا شو فهمني بالسلاح؟
0: طبعا لو كان في شريط صفقه سلاح كنت فهمت فيها، ما هيك؟
2: العكس العكس لك يا رياض، انا شايف انه قرار عادل كثير، وما عارف انا كيف فاتتني ما اتخذته او قرار من زمان.
4: انت عم تحكي يا باشا.
0: يلا رياض رئيس الحرس، روح نادي بالبلد وعلوم الجميع بقرار الاول.
4: حاضر
0: ريا باشا.
2: نعم
0: انت خط يعرف ما ضروري تضم العسكريه.
2: مزبوط، يعني صار لازم تدبر.
0: يلا تدبر.
2: يلا تدبر.
0: يلا يلا تدبر.
1: ست ليلى بدي اقول لك شيء مهم.
0: نعم
1: بدي اقول لك شيء. بحبك يا ليلى، بحب عيونك وايديك وشعرك وعينيك. ليلى مسكي لي ايدي.
0: صحيح
1: صحيح، والحب عميني وما عاد خليني اشوف الا انك قدام مني. ليلى في عينك انبوسه.
0: صدقت حالك ولا
1: ايه؟
0: انقلع.
1: يبعت لي حلم.
0: انقلع انقلع.
5: معقول يلي عم تعمليه يا ليلى؟
0: ايه ليش لا؟
5: ولا لا ما حرام رياض
0: وما حرام انا؟
5: يعني عم تنتقميني
0: لكرامتي؟ شو
5: يعني بعد بتحكي؟

0: يا بيت ما شرشر Bright and five,
1: bright and five.
0: خلص الصعب,
1: خلص الصعب.
0: Bright and six,
1: bright and six.
0: راح بالعكس,
1: راح بالعكس.
0: Bright and seven,
1: bright and seven.
0: عشرة تبين,
1: عشرة.

خلاص ثلاثة هبطينا. ايه ايه يا زيزي عليك كتير

الخاضركم انا بكره ناطركم يا مخون ويا عسبر طعموني همبرجر بكره بكر بكره بكر يي نو مسلمي تبع حرف

0: يا مامي.
1: سوسو، أنا بعت وراكم لأمر مهم جدا.
0: في بارتي.
1: بك أي بارتي؟ عم بقلك في شي مهم بتقلي بارتي؟
0: ياي، لكن في تحشيشي. وين الشيشي؟ أنا جايب نبريشي.
1: لك يا سوسو، عم بقلك في شي مهم وخطير، بتعمل لي بارتي وتحشيشي؟
0: دخلك؟ يعني الساعة 4 الصبح شو بيعملوا الناس غير بارتي أو تحشيشي ولو؟
1: قررت حاكمة البلد إن تجندكن.
0: شو على جندونا؟ نحن جنود بواسل.
1: يعني تروحوا تحاربوا؟
0: ليش لا؟ إذا بتبعتوا لنا إمدادات.
1: إمدادات شو؟
0: حشيشي.
1: لك يا سوسو، تروحوا تحاربوا يعني تروحوا تموتوا؟
0: افيد الوطن، ليش لا؟ مش هيك يا سوسو يا سيسي يا كوكو يا فيفي يا حوحو يا حي يا كوكو يا فيفي؟
2: مثل ما بيقول سوسو النعمة.
1: لك بس يا جماعة، بالجيش ما في حشيش.
0: إذا كان هيك صار الأمر خطير.
1: مزبوط، وبالجيش ما في رأس.
0: نو ساسي ترو.
1: وبالجيش ما في مياعة.
0: ساسي تامبوسيبل. وإذا ما بتفهم الفرنساوي بالإنجليزي امبوسيبل.
1: مشان هيك لازم نلغي القرار.
0: اعتبرنا لغيناه.
1: لك شو لغيناه يا سوسو؟ هيدا قرار ما بيلتغي إلا بقرار من المحكمة العليا.
0: مروا على المحكمة العليا.
1: مزبوط، رح أرفع دعوة باسمكم أنتو شباب الوطن ضد حاكمة البلد.
0: ولا ولا عم تستكردني؟ روح نرفع دعوة ضد حاكمة البلد. أشو نحن خوتين؟
1: لك يا سوسو، ما تنسى انه حكمة بينتهي بعد ساعتين، بنعين جلسة ساعة بعد انتهاء المدة.
0: اذا كان هيك وي.
1: موافقين؟
0: موافقين.
1: يلا روحوا انطروني بالقهوة جاي حسن. علي يجيب المعترضين على هالقرار. مين في مين؟ في كتير.
3: رياض، شو عم تعمل بالقصر؟ ما قلت لك رح تنادي بالبلد؟
1: عم نادي، صار لي ساعتين عم نادي.
3: ولقيت تجاوب لقراري، ما هي؟
1: اكيد.
3: قالوا لي في كتير ناس مظلومين ناطرين برا.
1: في كتير.
3: حب اقبلهم بركي بحلوا مشاكلهم.
1: اول واحد موجود.
3: وين هو؟
1: انا.
3: ايه؟
1: انا مظلوم.
3: انت رح اشكي همك لمساعدة.
1: مين؟ ايشوش
3: بيك؟ معالي امين الحربية.
1: ايشوش بيك؟ طول عمره طرطور بالقصر.
3: ما بسمح لك تحكي عنه هيك.
1: بعدين ايشوش امين حربية؟ شو فهموا بالحرب؟
3: ليش من امتى مسؤول الحربية كان يفهم بالحرب؟
1: طب شو شغلته عملته من يوم اللي اجى على القصر يعلق مرت الحاكم؟ وهذا الشيء الوحيد اللي قدر يعمله.
3: مرت الحاكم مش من اختصاص.
1: على كل حال زليتيني كفاية، وفهمي اني على الجندية ما رح روح.
4: فزاعة ولو رياض، فزاعة فزاعة. شو صاير بتحب المعارضة؟ هيك بيحكوا مع الست ليلى؟
3: معلش يا ريا باشا، رياض عنده مشكلة وعدته انه وزيري بحل له.

0: معقول وزير حربي وينضرب؟
1: تعال يا عمي.
2: مين ضربك احكيه؟
1: واحد اخوه ترى عنده مشكله.
2: رعيت له لاشوف والوقح قليل الحياه بيتعدى على امين الحربيه.
1: ايه؟
2: بيني وبينك
1: ايه؟
2: انت جدبه.
1: ايه؟ ايه
0: جدبه؟
1: لا ولا
3: وليه طول عمره زي حاكمه
1: وزي هذا هو.
3: لا لا اتحط. والله والله والله
2: تعال شوف مين حضرتك.
3: محسوبك غضبان ابن سيفون الهبي الملقب بسوس المينيو.
2: انت هبي؟
3: ويه؟
2: هيدا شنو اللي حامله؟
3: هيدا غراب السلام.
2: غراب السلام ولا حمامة السلام؟
3: حملنا حمامة السلام سنين سنين عملت علينا بس ولا يهمك هيدا حبوب. حبوب
2: يلا يلا يلا ما عندي وقت. شو مشكلتك؟
3: مشكلتي انه هالأخش ليه؟
2: ايه؟
3: أخش ليه شو فيها؟ نقعنا بالقهوة ثلاث ساعات ينحنا ملينا صاروا الزبونات يغمزونا ويعزمونا وكان بدهم يعشونا.
2: وليش نقعد بالقهوة؟
0: لا حتى نجندهم. ما حضرتك أصدرت قرار بتجنيد كل الشباب؟
3: نو نو نو نو كذاب. ما صدقي كذاب. قال أنه لنروح نرفع دعوة ضد حكمة البلد لأنه انزي أرمي ما في حشيشي تقبري على أي شيء.
2: طيب طيب روح رجع على القهوة. هلا بيجي لعندكم الأستاذ رياض. إيشوش صرف للهبي 200 ورقة تمام فنجان قهوة.
3: 200 ورقة فضل.
1: سيفون أفندي تفضل.
2: دعوة ضد حكيمة البلد ها؟
4: يا للعار.
2: هيدا الحب ما هيك؟
4: يا للعار. استخدم حبك لمعاربه الشخصية.
2: مدري مين اللي شجعه وساعده؟
4: أكيد أكيد بده يكون شي ابن حرامة.
2: هيدا أنت ابن الحرامة.
0: يبقى عرفتي الحقيقة.
2: نعم عرفتك.
0: وسمحتيني ما هيك؟
2: سمحتك؟ معقول أقدر سامحك؟
0: لكن ما عرفتي الحقيقة.
2: أول مرة سمحتك وتاني مرة استغليت سماحي إلك لتاخد فلوسي أنت وياه، وتالت مرة حرضت شبابك علي وعلى قراري، على شو بدي سامحك؟ في شي جديد عامله؟
0: وحياتك أنا بريء، اسأل الحاكم.
4: أنت بريء؟ قلت أنت بريء؟ انت اكبر مشكلتي بهالبلد انا بعرف.
2: برافو عليك يا شاطر. وعلى هالكلمه بدي اهديك هديه. تفضل يا باشا.
4: هديه
2: تفضل تلبق لك كثير.
4: شكرا شكرا شكرا.
0: ليلى طيب اعطيني فرصه اني دافع عن حالي.
2: ما ضروري يا رياض، انا بالي بحالي كيف رح دافع عن حالي بعد ساعه بينتهي حكمي. انتو شبابك رفعين علي دعوه.
0: طيب غلطه
2: غلطه وغلطه وغلطه والامتين رح تضل تغلط
0: لحد ما تغلطي انت وتعطيني فرصه اني اشرح لك اللي صار.
2: قلت لك ما ضروري، بكره ملايين من الناس رح تعرف نتيجه المحاكمه.
0: عاد دافع عنك بندافع اتنيناتنا.
2: ما بكفي، لو كنت قدرت اعمل شيء للبلد بهالأربع وعشرين ساعة كانوا كل الناس دفعوا عني، بس كل اللي قدرت اعملته اني استرديت كرامتي اللي لعبت فيها مثل ما بدك.
0: طيب بعد في عنا ساعة
2: وشو بنقدر نعمل بهالساعة؟
0: ولو لو اي حاكم اخلص لبلده ساعة واحدة بس بكل مدة عهده كنا بألف خير.
2: او لك هيك
0: كيف لك؟ في كتير ناس مظلومين ناطرين على ابواب القصر. خلينا نسمع شكاوى ثلاثة اربعة منهم.
2: او لك نلحق نعمل شيء.
0: نلحق رح نشوف.
2: رياض

0: الله يسمع مني.
1: رح طمن الاهالي اللي مهمني عبالي.
0: رايح شوف اذا بعد باقي حدا من الاهالي.
2: رياض خلص الوقت.
3: لا بعد في ايه، ما في الا 10 دقايق.
2: ما لازم نحل كم مشكله يصيروا يحرزوه.
3: لازم بس ما فيش وقت.
2: امشي ننزل بين الناس ونشوف مشاكلهم ونحلها ونصدر قرارات لحد ما يلاقونا ويحاكمونا. بركي من حقنا كم واحد.
3: طب يلا
2: اسبقني انت حتى ما يشوفونا ظاهرين مع بعضنا.

0: دخلني؟ أنا شو دخلني يا باشا؟
1: اعتبر اعتبر إنه بعد دقايق رجع الكرسي إلي وراح أخرب بيتك.
0: دخيلك يا حضرة الحاكم سامحني.
1: ولا عشوش؟
0: نعم.
1: ما أنت قلت لها للست ليلى حتى تهديني هالقرون.
0: أنا؟
1: أنت السبب.
0: أنا شو دخلني يا باشا؟ طال عمرك بدها تكون الست ليلى بتعرفك إنك من هواة جمع القرون.
1: مظبوط يا حياتي؟
2: إلا ما بعتقد حياتي بعدين.

0: هدول مش قرود، هدول هدول سنافيل عاج.
1: صحيح عاج؟
0: اكيد عاج.
1: ايه شايف شو حلو هالفيل بكوع. قولتن غاليين كتير غاليين. شفتوا لك يا عشوش، لما عندي هالمرة المخلصة اكيد بدك ياني صدق.
2: فعلا يا باشا، يعني الله يطول بعمركن ويخليكن لبعضنا.
0: انت بتعرف حياتي انه عشوش صديقك الوحيد.
1: بعرف بعرف انه معلي غيرك انت يا مرتي وغير صديقي الوحيد قشوش.
2: يديمك يا باشا يديمك.
1: دعس يا احداش رجعت الكرسي الي، غنوا رقصوا.

0: ركبة المحكمة احترام أفونه.
1: مش قادرين
2: بسرنا
1: سنين.
0: حضرت حاكمنا ومولانا ريا باشا الديناري احترام أفونه.
1: مش قادرين
2: ملح الأصنع
1: تعبانين.
0: حضرت مولاتي الدم زوجة ريا باشا الديناري احترام أفونه.
1: مش قادرين
2: ملح سكرنا
1: مطفيين.
0: حضرت معالي أمين المالية أشوش بيت السباتي من المالية الشكتير
3: كذاب
0: احترام أفونه.
1: أفونه مش قادرين
2: ملح سكرنا
1: مكيفي.
0: فضحت المحكمة
4: المدعي.
5: يا حاجي ندع المدعي.
4: يا يدخل أنا
0: غضبان من سفيان زعيم هبيين والشبيب التعبين احترام

0: قادري وراح نوقف مش كرمال المحكمة كرمال عيون الحلوين
1: وزحف يا شباب.
2: لا مش هيك زقفي يا شباب.

0: هيدي خديعة، هيدي مؤامرة، هيدي خيانة عظمى. أنا الحاكم بأمري، أنا الريا باشا، أنا أراوز، أنا مش فطبول بين إجريكم.
1: ريا باشا ما في زوم للزعل،
0: في أكبر الزوم. دخلتوا الشعب على القصر والقصر مش للناس، قلبتوا مفهوم الحكم بعقول البشر. أنا بدي أحكمك بالخنق.
2: شو
0: بالشنق تتكوني مثل للباقيين.
3: لا إيش شو عملنا؟
0: هدي شو عملتوا؟ حكمتوا البلد وما قدرتوا تعملوا شيء.
3: إذا نحن بأربعة وعشرين ساعة ما عملنا شيء، أنت بكل هالسنين شو عملت؟
0: أنا شو بدك مني؟ بس أنت كان حكمك ارتجالي ومش مدروس.
3: ريا باشا حكمك مدروس؟
0: معلوم.
1: لك يبقى ذنبك بذنبين يا شاطر.
0: ليه ذنبي بذنبين؟
3: ولا وخسرت البلد، شو ممكن تعمل أكتر من هيك؟
0: بسيطة، هدي ساعبة مساعبة.
3: خليك عادل، بكرة بتلعب لك بارتيتا وبتعوزني.
0: أنا بحياتي كلها ما بقى لعب أمار أبدا.
4: شو هيدا؟ بتضلوا دايرين على أسمغنامي؟ بالعمر روحوا دفعوا اللي عليكم وولي عليكم.
3: لك شو جابك انت؟
4: شو جابني انا؟ لك صرت مشغول مخجول قد ما صرت رايح وجاي واحجز الكرسي لصالح المستر، وهالمره ليا باشا خسرها على نص مليون.
3: تعال شوف على بنا دفعنا الحجز وخلصنا.
0: ايه كنت سكران ابن الحرام، اشو شو سبيتي علمته بايدي من ورا، بس على السكره نسيت علمته. ست ليلى هذا المشروب اخرته عاطله، ممكن هالمره بس نص مليون.
3: بدفع بس بشرط واحد.
0: اتفضلي.
3: اذا لعبت على البلد بتلعب مع ابن البلد مش مع اجنبي.
0: تحت امرك. بدكم بلد يا لو يا عمر؟
5: بدنا بلد يا لو يا عمر.
0: فاذا قررنا باسمي انا الريا ومرتي واشوش وجوكريه القصر بالحكم على المتهمه بالبر.

0: مبروك كوكبة، عم نسمعكم من لافال كندا، معكم باسكال.
1: تواصلوا معنا عبر الواتساب على رقم التليفون 001-438-404-4000، كمان مرة 001-438-404-4000.

راديو كوكبة. للتواصل معنا عبر الواتساب، الفيسبوك أو الإيميل زوروا موقعنا على العنوان التالي www.radiokawkaba.com.

بلدي من أول ما خلقت وفنك بيحكي لي عن أيامك العز والأيام البخيلة. فنك زكي بلحن دافي، وصباحي شيب ليلك الغافي، وصوت الجبل بميتك الصافي يهدر هدر يلون جمر يخبر عمر لمفيروزك تغني لي. بلدي من أول ما خلقت وفنك بيحكي لي، شمس الدين من عندك بتشرق بمسبحة بركعة بصلة ترتيلي، وبركات من السماء وهبة تعبي صبر بقلوبنا العليلة. الحجر الشجر تراب البشر حتى المدافن فيك تعنيلي، ليلك عنيد نهارك سعيد، وجناح مكسر يطيرها خليلي. ومهما زعلت على المعاصي عاصي، ومن السماء منصور على المحنة الطويلة. وإذا على القهر شي ليلة نسيت صليلك، من جبل زيتونك انت صليلي.

0: يمسح ما حدا ما حدا
1: انتوا برفقة راديو كوكبة.

0: صباح الخير من راديو كوكبة. نهار جديد بنتمنى يكون حامل كل المحبة والسلام لكل المستمعين. كل يوم بمثل هالوقت بنستمع سوا لمسبحة الوردية يلي هي جزء من حياتنا اليومية. يوم مبارك للجميع.
1: بسم الآب والابن والروح القدس، الإله الواحد، آمين.

0: أسرار المجد. أيتها البتول الطوبوية، إني أقدم لك هذه خمسة أسرار المجد المختصة بمجدك ومجد ابنك عن نفوس إخوة المعتقلين في المطهر، لكيما يخلصهم الرب الإله بشفاعتك من النيران المطهرية ويصعدهم إلى ملكوته السماوي. آمين. نؤمن بإله واحد، آب ضابط الكل، خالق السماء والأرض، كل ما يرى وما لا يرى، وبرب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الدهور، إله من إله، نور من نور، إله حق من إله حق، مولود غير مخلوق، مساو للآب في الجوهر، الذي به كان كل شيء، الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد بقوة الروح القدس من مريم العذراء وتأنس، وصلب عنا على عهد بيلاطس البنطي، تألم ومات وقبر، وقام في اليوم الثالث كما في الكتب، وصعد إلى السماء وجلس عن يمين الآب، وأيضا سيأتي بمجد عظيم ليدين الأحياء والأموات الذي لا فناء لملكه، وبالروح القدس الرب المحيي المنبثق من الآب والابن الذي هو مع الآب والابن، يسجد له ويمجد الناطق بالأنبياء، وبكنيسة واحدة جامعة مقدسة رسولية، ونعترف بمعمودية واحدة لمغفرة الخطايا، ونترجى قيامة الموتى والحياة في الدهر الآتي. آمين. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب، لكن نجنا من الشرير. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس،
1: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. آمين.
0: السر الأول، القيامة. ثمرة هذا السر النهوض من الخطيئة. أقدم لك أيتها البتول الطوبوية جزيل المجد الذي تمجدته لما قام ابنك من بين الأموات. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب، لكن نجنا من الشرير. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن

0: هنا راديو كوكبة.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
2: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
2: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
2: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
2: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
2: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: المجد للآب والابن والروح القدس،
2: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين، آمين.
1: يا يسوع المحبوب، اغفر لنا خطايانا ونجنا من نار جهنم،
2: وخذ إلى فردوسك كل النفوس، ولا سيما تلك التي هي بحاجة أعظم إلى رحمتك، آمين.
1: السر الثاني، الصعود. ثمرة هذا السر الشوق إلى السماء. أقدم لك أيتها البتول الطوباوية جزيل المجد الذي تمجدته لما صعد ابنك إلى السماء وجلس عن يمين الآب. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
2: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب، لكن نجنا من الشرير، آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
2: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
2: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
2: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
2: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
2: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
2: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين. السلام.

0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس،
1: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. آمين.
0: يا يسوع المحبوب، اغفر لنا خطايانا ونجنا من نار جهنم،
1: وخذ إلى فردوسك كل النفوس، ولا سيما تلك التي هي بحاجة أعظم إلى رحمتك. آمين.
0: السر الثالث، حلول الروح القدس. ثمرة هذا السر الإصغاء لإلهامات الروح القدس. أقدم لك أيتها البتول الطوباوية جزيل المجد الذي تمجدته لما حل الروح القدس عليك وعلى التلاميذ الأطهار. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب، لكن نجنا من الشرير. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس،
1: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين، آمين.
0: يا يسوع المحبوب، اغفر لنا خطايانا ونجنا من نار جهنم،
1: وخذ إلى فردوسك كل النفوس ولا سيما تلك التي هي بحاجة أعظم إلى رحمتك، آمين.
0: السر الرابع، الانتقال. ثمرة هذا السر الميتة الصالحة. أقدم لك أيتها البتول الطوباوية جزيل المجد الذي تمجدته لما انتقلت إلى السماء بالنفس والجسد. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس،
1: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. آمين.
0: يا يسوع المحبوب، اغفر لنا خطايانا ونجنا من نار جهنم،
1: وخذ إلى فردوسك كل النفوس، ولا سيما تلك التي هي بحاجة أعظم إلى رحمتك. آمين.
0: السر الخامس، تكليل العذراء. ثمرة هذا السر تكريم العذراء. أقدم لك أيتها البتول الطوباوية جزيل المجد الذي تمجدت لما تكللت بالمجد سلطانة على السماوات والأرض. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس
1: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين آمين.
0: يا يسوع المحبوب اغفر لنا خطايانا ونجنا من نار جهنم
1: وخذ إلى فردوسك كل النفوس ولا سيما تلك التي هي بحاجة أعظم إلى رحمتك آمين.
0: السلام عليك يا سلطانة يا أم الرحمة، السلام عليك يا حياتنا وحلاوتنا ورجاءنا. نصرخ إليك نحن المنفيين أولاد حواء، نتنهد إليك نائحين وباكين في هذا الوادي وادي الدموع. فلذلك يا شفيعتنا ميلي إلينا بنظرك الحنون وأرينا بعد هذا المنفى يسوع ثمرة بطنك المباركة يا حنونة يا رؤوفة يا حلوة مريم البتول. صلي لأجلنا يا والدة الله القديسة لكي نستحق موعيد المسيح آمين.

0: عم تسمعونا من كل أنحاء العالم. معكم راديو كوكبة.
1: حاليا على الإنترنت تاكل الأهل بالوطن الأم يجتمعوا معنا.
2: تواصلوا معنا عبر الواتساب على رقم التليفون 001-438-4044-000.
0: انتو برفقة راديو كوكبا

جاءت معذبتي في ذيهب الغسق كأنها الكوكب الدري في الأفق. فقلت نورتني يا خير زائرة، أما خشيت من الحراس في الطرق؟ فجاوبتني ودمع العين يسبقها، من يركب البحر لا يخشى من الغرق.

صارت الساعة 9 صبح بكوكب صباح الخير. نتمنى لكم نهار حلو ومنتمنى تضلوا دايما معنا على السمع لحتى نتابع نحن وياكم كل شي عم بيصير هاليوم، حتى نتابع نحن وياكم الأجواء الحلوة وببعض الأحيان الأخبار يلي عم تنعكس علينا بحياتنا اليومية.

راديو كوكبة بيقدم بس هيك مع شاعر سائد إسماعيل. فقرة بتتضمن مزيج فريد من الشعر، القصص، الحكم والأمثال الشعبية اللي بتعبر عن واقع حياتنا اليومية. بس هيك من راديو كوكبة.

عيب الشوم، يا عيب الشوم، قول أو مثل أو حكمة أو عبارة مثل ما بدكم سموها، كتار منا بيستخدموها، ومثل العادي كتار منا ما بيعرفوا أصلها وفصلها تاريخها ومن وين جاي. شو يعني كلمة الشوم؟ شو الفرق بين العيب العادي وعيب الشوم؟ وأي متى بيتحول العيب العادي لعيب شوم؟ كتير من الأسئلة ومن التساؤلات ومن التحليلات بتجول بخواطرنا حول هيدا الموضوع. البعض بيعتبر أنه كلمة الشوم جاي من كلمة الشؤم باللغة العربية، وهيدا تحليل خاطئ. البعض الآخر بيقول هيدي الجملة كلها هي مترجمة عن جملة إنجليزية متداولة جدا، وهي shame on you، يا للعار. وكمان هيدا التحليل تحليل خاطئ، لأنه يا عيب الشوم هي جملة عربية وعربية أصيلة وبدوية تحديدا، ولا قصة اجت منها وما اجت من الفراغ. والقصة بتحكي عن أميرة بدوية جميلة جدا، كانت ماشية بالصحراء برفقة صديقاتها، وبتشوف على جانب الطريق وردة حلوة كتير، وطبعا بالغريزة الأنثوية الموجودة فيها بتندفع نحو الوردة بتقطفها وبتشمها. والمفاجأة كانت انه ريحة الوردة كانت كريهة، وحتى انه الوردة تركت أثار على ثوب الأميرة. تعجبت الأميرة وسألت شو هاي الوردة؟ قالوا لها وردة الشوم. وباللاوعي طبعا وبردة فعل عفوية قالت يا عيب الشوم، عيب على وردة هالقد حلوة تكون رائحتها كريهة وتلوت لي الثوب الأبيض. هيدي كانت أول مرة بتستخدم فيها عبارة عيب الشوم، وصارت الناس تروي القصة وتردد العبارة اللي بعدها عايشة معنا لهلأ، وبعدنا لهلأ منرددها. وإذا بتلاحظوا لما حدا يغلط معكم بتقولوا له عيب عليك، ولكن إذا هيدا الشخص عزيز عليكم وبتحبوه، خي، رفيق، حبيب، صديق، في بينكم وبينه عشرة عمره خبز وملح، بتقولوا له يا عيب الشوم عليك، لأنكم ما توقعتوا منه الغلط. تماما مثل ما الأميرة ما توقعت من هالجمال تبع الوردة تكون هيدي الريحة الكريهة. لكن الفرق بين العيب وعيب الشوم مش بالعيب تحديدا، بالشخص اللي بيعمل العيب. مثل ما في ورد شوم، في ناس شوم. تماما مثل الوردة عن بعيد شكلهم كتير حلو مرتبين ونضاف، ولكن لما تقربوا منهم بلوتوكن وبيتركوا أطارن عليكن. نصيحة، بعدوا عن الشوم كان ورد أو بشر. بس

استمعنا لبس هيك للشاعر سائد إسماعيل من راديو كوكبة، وإلى اللقاء مع حلقة جديدة وموضوع جديد.

الشعر موسيقى والوزن اتزان، والشعر حالم بيحملنا على جناح الكلمة للواقع وللخيال. راديو كوكبة بيقدم قراءات شعرية، واليوم مع الإعلامي فيكتور ديال.

0: بقلم موريس عواد. إذا بقي ملك بتكون أنت، من ديوان آخ عام 1974. كنت الملك من قبل ما كانوا الملوك، بتبقى ملك من بعد ما يفلوا الملوك، وكنت قبل الانبياء انت النبي، وبكره بيصيروا الانبياء حكايه صبي، وبتضل انت الدل على رح يجي، وبتضل تشم الهوى بالكل، والارض ورقه وضل خرتش يا صبي. وشفت ناس مكومين وكتار هني، وهيئتهم نتفي مثل الوراق مدردرين، بالليل عبوابة الصدفة ضربهم بكلمة توجعهم 100 سنة، وتوقعهم بآخر البطولة وتكسر الصدفة، وبتضل انت الجمر لما يبردوا أهل الأرض، أو يحزنوا أو يشردوا، أو ينعسوا بالصيف عبواب القدر، أو يبعتوا بالريح مركب عنكبوت، أو يسكتوا أو يركعوا قبال الصور. وبتضل طفل يفز من قلب السكوت ليلة قدر، وتزت عسكوت حجر.
1: استمعنا سوا لقراءات شعرية، واليوم كنا مع الإعلامي فيكتور دياب.
2: انتو برفقة راديو كوكبة.

راديو كوكبة. للتواصل معنا عبر الواتساب، الفيسبوك أو الإيميل، زوروا موقعنا على العنوان التالي www.radiokawkaba.com.

0: أنا مايل مر في السيارة وبالمكتب ووين ما كان، بتسمع على راديو كوكبة من أوستن تكساس.
1: عم تسمعونا من كل أنحاء العالم. تواصلوا معنا عبر الواتساب على رقم التليفون 001-438-404-4000، كمان مرة 001-438-404-4000. معكن راديو كوكبة.

الشعر موسيقى والوزن اتزان، والشعر حالي ما بيحملنا عجناح الكلمة للواقع وللخيال. راديو كوكبة بيقدم قراءات شعرية، واليوم مع الإعلامي فيكتور ديان.

0: بقلم موريس عواد. إذا بقي ملك بتكون أنت، من ديوان آخ عام 1974. كنت الملك من قبل ما كانوا الملوك، بتبقى ملك من بعد ما يفلوا الملوك، وكنت قبل الانبياء أنت النبي، وبكرة بيصيروا الانبياء حكاية صبي، وبتضل أنت الدل عالرح يجي، وبتضل تشم الهوى بالكل، والأرض ورقة وضل خرتش يا صبي. وشفت ناس مكومين وكتار هني، وهيئتهم نتفي مثل الوراق مدردرين، بالليل عبوابة الصدفة ضربهم بكلمة توجعهم 100 سنة، وتوقعهم بآخر البطولة وتكسر الصدفة، وبتضل انت الجمر لما يبردوا أهل الأرض، أو يحزنوا أو يشردوا، أو ينعسوا بالصيف عبواب القدر، أو يبعتوا بالريح مركب عنكبوت، أو يسكتوا أو يركعوا قبال الصور. وبتضل طفل يفز من قلب السكوت ليلة قدر، وتزت عسكوت حجر.
1: استمعنا سوا لقراءات شعرية، واليوم كنا مع الإعلامي فيكتور دياب.

0: قلبك لحظة.
1: صارت الساعة 12 الظهر، في كتير ناس بهالوقت بلشوا يحضروا ليتغدوا سوا. دايما المحبة بتجمع، ودايما اللقمة بتخلينا قراب من بعض.

راديو كوكبة. للتواصل معنا عبر الواتساب، الفيسبوك أو الإيميل زوروا موقعنا على العنوان التالي www.radiokawkaba.com.

وإليكم بيت عتابة ضروري، ربما مكسور، داخله لغة فرنسية لأنه، لذا وجب التوضيح.

الشعر موسيقى والوزن اتزان، والشعر حالم بيحملنا على جناح الكلمة للواقع وللخيال. راديو كوكبة بيقدم قراءات شعرية، واليوم مع الإعلامي فيكتور دياب.

0: بقلم موريس عواد. إذا بقي ملك بتكون أنت، من ديوان آخ عام 1974. كنت الملك من قبل ما كانوا الملوك، بتبقى ملك من بعد ما يفلوا الملوك، وكنت قبل الأنبياء أنت النبي، وبكرة بيصيروا الأنبياء حكاية صبي، وبتضل أنت الدل عالرح يجي، وبتضل تشم الهوى بالكل، والأرض ورقة وضل خرتش يا صبي. وشفت ناس مكومين وكتار هني، وهيئتهم نتفي مثل الوراق مدردرين، بالليل عبوابة الصدفة ضربهم بكلمة توجعهم 100 سنة، وتوقعهم بآخر البطولة وتكسر الصدفة، وبتضل انت الجمر لما يبردوا أهل الأرض، أو يحزنوا أو يشردوا، أو ينعسوا بالصيف عبواب القدر، أو يبعتوا بالريح مركب عنكبوت، أو يسكتوا أو يركعوا قبال الصور. وبتضل طفل يفز من قلب السكوت ليلة قدر، وتزت عسكوت حجر.
1: استمعنا سوا لقراءات شعرية، واليوم كنا مع الإعلامي فيكتور دياب.

0: أنا ماري عبيد من البرازيل، عم بحكي. أنا عم بتسمع على إذاعة راديو كوكبا، وبتمنى لكم التوفيق والنجاح يا رب.
1: عم تسمعونا من كل أنحاء العالم، معكن راديو كوكبا.

أوصفه بالله العظيم أنني أحترم أسطور الأمة اللبنانية وقوانينها، وأحفظ استقلال الوطن اللبناني وسلام

عم تسمعوا راديو كوكبة. انتو برفقة راديو كوكبة.

أحلى المنوعات الغنائية بتسمعوها دايما على راديو كوكبة.

0: صارت الساعة 3 بعد الظهر، ومثل ما بتعرفوا الساعة 3 يعني صار فينا نقول مساء الخير. مساء الخير لكل اللي عم بيتابعونا معكم من راديو كوكبة، عم نواكبكم بيوميا
1: أحلى المنوعات.

راديو كوكب بيقدم بس هيك مع شاعر سائد إسماعيل. فقرة بتتضمن مزيج فريد من الشعر، القصص، الحكم والأمثال الشعبية اللي بتعبر عن واقع حياتنا اليومية. بس هيك من راديو كوكب.

0: عيب الشوم. يا عيب الشوم، قول أو مثل أو حكمة أو عبارة مثل ما بدكن سموها، كتار منا بيستخدموها، ومثل العادي كتار منا ما بيعرفوا أصلها وفصلها تاريخها ومن وين جاي. شو يعني كلمة الشوم؟ شو الفرق بين العيب العادي وعيب الشوم؟ وأي متى بيتحول العيب العادي لعيب شوم؟ كتير من الأسئلة ومن التساؤلات ومن التحليلات بتجول بخواطرنا حول هيدا الموضوع. البعض بيعتبر أنه كلمة الشوم جاي من كلمة الشؤم باللغة العربية، وهيدا تحليل خاطئ. البعض الآخر بيقول هيدي الجملة كلها هي مترجمة عن جملة إنجليزية متداولة جدا، وهي shame on you، يا للعار. وكمان هيدا التحليل تحليل خاطئ، لأنه يا عيب الشوم هي جملة عربية وعربية أصيلة وبدوية تحديدا، ولا قصة اجت منا وما اجت من الفراغ. والقصة بتحكي عن أميرة بدوية جميلة جدا، كانت ماشية بالصحراء برفقة صديقاتها، وبتشوف على جانب الطريق وردة حلوة كتير، وطبعا بالغريزة الأنثوية الموجودة فيها بتندفع نحو الوردة بتقطفها وبتشمها. والمفاجأة كانت انه ريحة الوردة كانت كريهة، وحتى انه الوردة تركت أثار على ثوب الأميرة. تعجبت الأميرة وسألت شو هاي الوردة؟ قالوا لها وردة الشوم. وباللاوعي طبعا وبردة فعل عفوية قالت يا عيب الشوم، عيب على وردة هالقد حلوة تكون رائحتها كريهة وتلوت لي الثوب الأبيض. هيدي كانت أول مرة بتستخدم فيها عبارة عيب الشوم، وصارت الناس تروي القصة وتردد العبارة اللي بعدها عايشة معنا لهلأ، وبعدها لهلأ منرددها. وإذا بتلاحظوا لما حدا يغلط معكم بتقولوا له عيب عليك، ولكن إذا هيدا الشخص عزيز عليكم وبتحبوه، خي، رفيق، حبيب، صديق، في بينكم وبينه عشرة عمر وخبز وملح، بتقولوا له يا عيب الشوم عليك، لأنكم ما توقعتوا منه الغلط. تماما مثل ما الأميرة ما توقعت من هالجمال تبع الوردة تكون هيدي الريحة الكريهة. لكن الفرق بين العيب وعيب الشوم مش بالعيب تحديدا، بالشخص اللي بيعمل العيب. مثل ما في ورد شوم، في ناس شوم، تماما مثل الوردة عن بعيد شكلهم كتير حلو مرتبين ونضاف، ولكن لما تقربوا منهم بلوتوكن وبيتركوا أطارهم عليكن. نصيحة، بعدوا عن الشوم كان ورد أو بشر. بس
1: استمعنا لبس هيك للشاعر سائد إسماعيل من راديو كوكبة، وإلى لقاء مع حلقة جديدة وموضوع جديد.

0: ماذا علمك حب؟
1: علمني حبك أن أحزن، وأنا محتاج منذ عصور لامرأة تجعلني أحزن، لامرأة أبكي بين ذراعيها مثل العصفور، لامرأة تجمع أجسادي كشطايا باللور المكسور. علمني حبك كيف أهيم على وجهي ساعات بحثا عن شعر غجري تحسده كل الغجريات،
0: حبيبي،
1: بحثا عن وجهي، عن صوتي، هو كل الأوجه والأصوات. أدخلني حبك سيدتي مدن الأحزان، وأنا من قبلك لم أدخل مدن الأحزان.
2: علمني حبك أن أحزن

0: بيت زيتونة بتحرسة وعين المسيح بيركة شعبة بترحلك مشوار إلى نجمة الصبح وبنت حرمون كوكبة. هي إحدى القرى اللبنانية من قرى قضاء حصبية بمحافظة النبطية بجنوب لبنان. تبعد كوكبة 109 كيلومتر عن بيروت العاصمة وبترتفع 660 متر عن سطح البحر وبتمتد على مساحة 1049 هكتار. تقدر توصل على كوكبة عبر طرق مختلفة، عن طريق صيدا النبطية مرجعيون كوكبة، طريق البقاع رشي الوادي كوكبة، جزين كفرحونة إليا كوكبة، البقاع صغبين مشغرة إليا كوكبة. لعبت كوكبة دور مهم عبر التاريخ على الصعيدين الديني والاجتماعي وأعطاها موقعها الجغرافي قيمة كبيرة، فهي بنت حرمون، هالجبل اللي بينتصب شامخ قدامها وبتشمخ فوق إحدى تليله بهيبة وجمال. بلدة كوكبة قديمة العهد، بتعود إلى العهد النيوليتي الأول، أي من حوالي 10,000 سنة قبل المسيح، وكانت الموقع الأبرز لصناعة الأدوات الحجارية الصوانكي. واكتشف عالم الأثار فرانك سكيلز بكوكبة بالعام 1964 أدوات من الصوان صنعها سكان هيديك العصر، وساهم موقعها على ضفاف نهر الحصباني كونه مسكن لإنسان العصر النيوليتي الأول، وهو أول من اكتشف الزراعة واستخدم الأدوات الحجرية. اسم بلدة كوكبة يعني نجمة الصبح بحسب ما ذكر الدكتور أنيس فريحة، وبتمتاز كوكبة بأن البلدة الوحيدة من بين قرى قضاء حصبية اللي بتطلع مباشرة إلى جبل حرمون. وورد بالأخبار الشهية للأب يوحنا الحردين أنه موقع كوكبة الجغرافي ساعد بها التسمية، لأنه شمس الصباح اللي تطلع من وراء حرمون أول ما تقبل جبهتها، فكوكبة هي الضيعة الوحيدة القادرة تشوف الشمس وهي عم تشرق من فوق جبل حرمون بين قرى منطقة حصبية.
1: عم تضوي الشمس على الأرض المزروعة، عم تضوي الشمس والدنيا عم
0: توعى. كانت كوكبة مقر للإله أورانيوس، وانطلاقا من واقع التاريخ الديني القديم إلى بتبين أهميتها بمعلم بارز، وهو موقع الهرمس اللي هو مقر مملكة النبي هرمس حفيد أبو البشر، واللي بيرمز إلى إله التجارة الماشية والمسافرين. بأعالي هالبلدة منلاقي موقعين بارزين، أبع الكنيسة وأبع الخرايب. الأول كناية عن كنيس بيعود إلى زمن تواجد اليهود بقضائي حصبية مرجعيون وصار من الأطلال. أما التاني فسكنوا بعض أهالي كوكب المؤمنين بديانة هرمس، ودمرت هالمساكن على أيام ملك إسرائيل. تحتضن كوكبة عين عبرة، أحد المعالم الميثولوجية المهمة اللي بيشكل أحد المعابر بين كوكبة والبقاع، وبيوصل سوق الخان بضيعة برغوس ومنا إلى قلية ومن ثم إلى البقاع الغربي والأوسط. أما الخان بيعود تاريخ بنائه إلى الفينيقيين، كان يعتبر الاستراحة الوحيدة على خط الأوافل بين كوكبة وساحل سور، وبين كوكبة وسهل البقاع عبر ممر عين عبر البقاع أو ممر نبع الحصباني البقاع، وارتبط اسمه بكوكبة وبعده قائم لليوم ويعتبر شريان حياة الأهل، وكانت تختلط فيه قوافل التجار المحليين اللي جايين من البقاع أو من منطقة مرجعيون. والجدير ذكروا أنه بلدة كوكبة تحتضن دربين، درب السلطان الفوقاني بأعالي البلدة ودرب السلطان التحتاني اللي بيمرق بالقرب من سوق الخان، وهالطريقين سلكن سلاطين ملوك وجيوش. منلاقي بكوكبة عدد كبير من أشجار الزيتون الدهرية اللي بيتجاوز عمره 6,000 سنة، وبضم بستان واحد 27 شجرة من هالأشجار الضخمة، بوقت بتتوزع عدد كبير منها بحقول كوكبة وبساتينا. وهي بعد لليوم بقمة عطاء ونمو، وهي قادرة أن تحتضن بتجاويف جذوع الضخمة عدد كبير من الأشخاص. وما بننسى بستان الزيتون اللي بتوسط البلدة الواقع بالقرب من كنيسة مار الياس شفيعة، واللي استقبل السيد المسيح ويوحنا المعمدان، وقدمت أشجاره الدهرية غصن الزيتون اللي حملته الحمامة إلى نوح كدليل على انحسار الطوفان. ترتفع على مشارف بلدة كوكبة من الناحية الجنوبية الهرمس اللي بتضم عين مي بيعرفوها الأهالي باسم عين المسيح، وهي مقدسة والناس بعدهم بيقصدوها لليوم للتبرك بميتها أو لأنه يشفوا من أي مرض. وهالعين هي منتظمة، ما بتكون غزيرة بالشتاء وما بتجف بالصيف.
2: بعتلك سلامي عجواني حمامي.
0: تمتاز بلدة كوكبة إنها كانت مقصد للسيد المسيح، وكان يزورها برفقة أمه العذراء، وبيحتضن تراب كوكبة أقدم تمثال برونزي صنع للمسيح. الباحث الدكتور نبيل أبو نقول.
3: كوكبة هي القرية اللي كان يجي المسيح ويزورها ويقضي أسابيع فيها. رح أذكر مجموعة من المراجع. رح بلش بداية بأوريجانيوس. أوريجانيوس ذكر أنه المسيح كان يزور كوكبة وكان يقعد عند أقاربه لأسابيع متتالية. ننتقل إلى سان جيروم. سان جيروم أكد كمان هالمعلومة هايدين بالمذكرات أو بالكتب يلي كتبها. وبيرجع أوزابيوس القيصري اللي هو تقريبا بال 350-60-70 ميلاديا كان أسقف قيصرية فيليبوس، كمان بيرجع بأكد أنه المسيح كان يجي على كوكبة ويقضي أسابيع فيها. مطلع القرن الماضي الأب بطرس ضو كمان رجع أكد على هذه المعلومة. وإذا بنرجع لمراجع قديمة أكثر، بنرجع للأسقف تيوفيليوس يلي هو كان بالقرن الأول الميلادي، ذكر أن أقرباء المسيح كانوا يسكنون في كوكبة، وزيادة عن هيك حدد منزل أقرباء المسيح، وبيقول بالتحديد أنه هن إلى شمال الشرقي من بستان الزيتون الدهري في كوكبة، بالقرب من المنزل في نبعة ماي، وبالقرب منه مجموعة من المغاور كانوا يستخدمونها أيام الشدائد. نرجع أيضا ليهوذا الإنجيلي، كاتب رسالة يهوذا في الإنجيل المقدس. يهوذا هو شقيق يعقوب المدعو أخو الرب. بيقول حرفيا أنه رافق المسيح بزيارة إلى بلدة كوكبة، ودخلوا إلى منزل أقاربهم أقارب المسيح، وكان رب البيت رئيس لمجمع يهودي، وكان راجع هو وجماعته مباشرة من زيارة للمدافن. استقبلوا المسيح، بدأ المسيح يبشرهم وبشرهم بقيامة الموتى الأبرار، وكان سبق المسيح بشر بقيامة الموتى في مكان آخر مع الصدوقين فرفضوا هذه المقولة. وقت اللي بشر بكوكبة بقيامة الموتى الأبرار لم يعترض رئيس المجمع اليهودي يلي هو كان من أقرباء المسيح، وبقي بكوكبة عدة أيام، وفي كل يوم أيضا كان يرجع يبشرهم بقيامة الموتى الأبرار. يهوذا بيرجع بيذكر بالمخطوطات يلي كتبها واللي ظهرت بقرب أبيدوس بمصر، إنه اشترى قطعة أرض مساحتها 4 هكتار وبنى فيها بيت كان ملجأ لكل المسيحيين المضطهدين في المنطقة. وبيرجع بيذكر إنه أولاده 2 إجوا على كوكبة، ابنه دانيال سكن بكوكبة وكان يشتغل عند أحد المزارعين كوكيل على العمال عنده. وأيضا يذكر أوزابيوس القيصري بالتاريخ الكنسي أنه من بعد صلب المسيح وقيامته أحد الأباطرة بدأ يبحث عن أقرباء المسيح يلي بعدهم طيبين، ولقطوا لدانيال ولخيه وكان بده يقدمون، ولكن هم دافعوا عن نفسهم وقالوا له أنه نحن مجرد مزارعين، وفرجوا إيديهم إيديهم مكلكلين من شغل الزراعة، فصدق أنه هن ناس عاديين ومنهم من أقرباء المسيح وعفى عنه. إذن أكيد كان كل ما يجي المسيح على كوكبة يجي برفقة مريم العذراء. عندنا كمان معلم كثير مهم بكوكبة، عين المسيح. هالعين العجائبية اللي فجرها المسيح بإحدى زياراته لكوكبة، كان حسب التقليد الشعبي بيقول إنه كان جاء المسيح مع مريم العذراء وتلاميذه إلى بلدة كوكبة، وصلوا لمكان شعروا بالعطش، قعدوا الصراحة، غرز المسيح عصايته بالأرض، طلعت نبعة، شربوا منها وكفوا طريقهم إلى كوكبة. وهالمقولة الشعبية هيدي يلي متوارثة من جيل إلى جيل ترجع بتذكرها الرائية أن ماريا فالتورتا برؤاها، إنه كان المسيح ومريم العذراء ماشيين بالأول، ماشي وراهم مار بطرس ومار يوحنا الحبيب، وبترجع بتعد الرسل كيف كانوا ماشيين بالتتابع، بدعي كل سكان لبنان وكل المؤمنين يجوا يزوروا كوكبة ويمشوا محل ما مشي المسيح على أرض كوكبة.
1: جبل كوكبة.

0: تسمح بلدة كوكبة أنه يضاف جبلها إلى قائمة السياحة البيئية الأثرية والتاريخية بعد ما تمكنت بلديتها من تصنيف بعض مساحات الجبل مناطق أثرية لغناها بأثار وبقايا الحضارات القديمة والحديثة، خاصة اللي تركت بصماتها بقوة بمنطقة جبلية تقابل جبل الشيخ وتشرف قمامها على قسم من البقاع الغربي وعلى خط الجنوب. واقع هالمنطقة الجبلية الغنية بمعالمها المتنوعة من أحافير بالصخر إلى مغاور ونواويس وأبار صخرية وبقايا حيطان حجرية قديمة، يرجح بحسب الباحث والكاتب رفيق أبو غوش تاريخ الأثار إلى العصر الفينيقي، واستند إلى أن النواويس داخل المغاور الصخرية تشبه نواويس الموجودة بمدينة جبيل، بينما نمط الأحافير الصخرية ونمط العمارة يشير إلى بقايا أثار يونانية. ومنلاقي بجبل كوكبة آثار عربية بتعود إلى مرحلة الفتح العربي وآثار للأمويين من خلال التنقيبات اللي أجريت بمطلع الثمانينات من هالقرن، ودلت على وجود فخاريات ومسماريات وزجاجيات ترتبط بالحضارة العربية.
1: مشو نعمل جزدور وبلاد الحلو نزور.
0: وبتتمتع هالمنطقة بموقع استراتيجي سجل عبر التاريخ كونها بتطل على معبر القوافل بوادي بيوقع بين جبلين يعرف بطريق الحرير، أو كما هو متعارف عليه اليوم وادي مشق اللي بيربط رشية بالبقاع الغربي عن طريق كوكبة صحمر. العديد من أبناء هالبلدة بيحكوا عن رابط قوي بيجمع بين آثار جبل كوكبة المتنوعة وبين آثار موجودة فيها، ولا سيما القلعة الكبيرة وإلى جانبها معصرة حجرية قديمة منحوتة بالصخر. ويعتقد أن سكان الشعيري كانوا يستخدموها لعصر العنب وصناعة الدبس، بينما كانوا يستخدموها الأباء والأجداد من عشرات السنين بسلق القمح بخلقين مصنوع من النحاس، بالإضافة لاستخدامها بصناعة الدبس قبل ما تحال إلى التقاعد من حوالي 20 سنة، وإلى جانبها بيادر ومصاطب وبعد الدولاب الحجري اللي بيوزن أكثر من طن شاهد حي على تاريخ هالبقعة.
2: يا جبل الشيخ يا عصر النبي.
0: كوكبة نجمة الصبح، الأرض المباركة اللي زار السيد المسيح وبارك ميتها وزيتونة، كانت وبعدها محط أنظار السواح والزوار، فهي الوحيدة اللي تجرأت واتطلعت إلى مقام الإله بعل حرمون. هالبلدة اللي شهدت قصص وروايات تاريخية بحقبات مختلفة بتقلك أهلا وسهلا فيك ببلدتك كوكبة الجنوبية.
3: استمعنا من راديو كوكبة للفنانة مجدة الرومي.

الشعر موسيقى والوزن اتزان، والشعر حالم بيحملنا عجناح الكلمة للواقع وللخيال. راديو كوكبة بيقدم قراءات شعرية، واليوم مع الإعلامي فيكتور دياب.

0: بقلم موريس عواد. إذا بقي ملك بتكون أنت، من ديوان آخ عام 1974. كنت الملك من قبل ما كانوا الملوك، بتبقى ملك من بعد ما يفلوا الملوك، وكنت قبل الانبياء أنت النبي، وبكرة بيصيروا الانبياء حكاية صبي، وبتضل أنت الدل عالرح يجي، وبتضل تشم الهوى بالكل، والأرض ورقة وضل خرتش يا صبي. وشفت ناس مكومين وكتار هني، وهيئتهم نتفي مثل الوراق مدردرين، بالليل عبوابة الصدفة ضربهم بكلمة توجعهم 100 سنة، وتوقعهم بآخر البطولة وتكسر الصدفة، وبتضل انت الجمر لما يبردوا أهل الأرض، أو يحزنوا أو يشردوا، أو ينعسوا بالصيف عبواب القدر، أو يبعتوا بالريح مركب عنكبوت، أو يسكتوا أو يركعوا قبال الصور. وبتضل طفلي فز من قلب السكوت ليلة قدر، وتزت عسكوت حجر.
1: استمعنا سوا لقراءات شعرية، واليوم كنا مع الإعلامي فيكتور دياب.

0: a melhor variedade para ouvir da Rádio Kaukab.
1: انتم دوكا عكو تسمعوا راديو كوكبا.
2: Ahora estás escuchando Radio Kaukab.
3: Vous êtes à l'écoute de Radio Kaukab.
4: انا ديما نسمع راديو كوكبا.
3: You are now listening to Radio Kaukab.
5: عم تسمعونا من كل انحاء العالم معكم راديو كوكبا.

راديو كوكبة. للتواصل معنا عبر الواتساب، الفيسبوك أو الإيميل زوروا موقعنا على العنوان التالي www.radiokawkaba.com.

حد السيف ومدهب بغنية، مرة بيكونوا صايف مرة فيهن شتوي. عيونك يا حد السيف ومدهب بغنية مرة.

0: ودوني ورميوني وعا اخر دني ودوني ومن اخر دني جابوني وما بعرف وين شلحوني عيوني.
1: انا جابرييل جلي بتسمع لكم من دالاس تكساس.
2: عم تسمعونا من كل انحاء العالم. تواصلوا معنا عبر الواتساب على رقم التليفون 001-438-404-4000. كمان مرة 001-438-404-4000. معكن راديو كوكبة.

راديو كوكبة بيقدم بس هيك مع شاعر سائد إسماعيل. فقرة تتضمن مزيج فريد من الشعر، القصص، الحكم والأمثال الشعبية اللي بتعبر عن واقع حياتنا اليومية. بس هيك من راديو كوكبة.

0: عيب الشوم. يا عيب الشوم قول أو مثل أو حكمة أو عبارة مثل ما بدكن سموها، كتار منا بيستخدموها، ومثل العادي كتار منا ما بيعرفوا أصلا وفصلة تاريخها ومن وين جاي. شو يعني كلمة الشوم؟ شو الفرق بين العيب العادي وعيب الشوم؟ وأي متى بيتحول العيب العادي لعيب شوم؟ كتير من الأسئلة ومن التساؤلات ومن التحليلات بتجول بخواطرنا حول هيدا الموضوع. البعض بيعتبر أنه كلمة الشوم جاي من كلمة الشؤم باللغة العربية، وهيدا تحليل خاطئ. البعض الآخر بيقول هيدي الجملة كلها هي مترجمة عن جملة إنجليزية متداولة جدا، وهي shame on you، يا للعار. وكمان هيدا التحليل تحليل خاطئ، لأنه يا عيب الشوم هي جملة عربية وعربية أصيلة وبدوية تحديدا، ولا قصة اجت منا وما اجت من الفراغ. والقصة بتحكي عن أميرة بدوية جميلة جدا، كانت ماشية بالصحراء برفقة صديقاتها، وبتشوف على جانب الطريق وردة حلوة كتير، وطبعا بالغريز الأنثوية الموجودة فيها بتندفع نحو الوردة بتقطفها وبتشمها. والمفاجأة كانت انه ريحة الوردة كانت كريهة، وحتى انه الوردة تركت أثار على ثوب الأميرة. تعجبت الأميرة وسألت شو هاي الوردة؟ قالوا لها وردة الشوم. وباللاوعي طبعا وبردة فعل عفوية قالت يا عيب الشوم، عيب على وردة هالقد حلوة تكون رائحتها كريهة وتلوت لي الثوب الأبيض. هيدي كانت أول مرة بتستخدم فيها عبارة عيب الشوم، وصارت الناس تروي القصة وتردد العبارة اللي بعدها عايشة معنا لهلأ، وبعدنا لهلأ منرددها. وإذا بتلاحظوا لما حدا يغلط معكم بتقولوا له عيب عليك، ولكن إذا هيدا الشخص عزيز عليكم وبتحبوه، خي، رفيق، حبيب، صديق، في بينكم وبينه عشرة عمره خبز وملح، بتقولوا له يا عيب الشوم عليك، لأنكم ما توقعتوا منه الغلط. تماما مثل ما الأميرة ما توقعت من هالجمال تبع الوردة تكون هيدي الريحة الكريهة. لكن الفرق بين العيب وعيب الشوم مش بالعيب تحديدا، بالشخص اللي بيعمل العيب. مثل ما في ورد شوم، في ناس شوم. تماما مثل الوردة عن بعيد شكلهم كتير حلو، مرتبين ونضاف، ولكن لما تقربوا منهم بلوتوكن وبيتركوا أطارهم عليكن. نصيحة، بعدوا عن الشوم كان ورد أو بشر. بس
1: استمعنا لبس هيك للشاعر سائد إسماعيل من راديو كوكبة، وإلى لقاء مع حلقة جديدة وموضوع جديد.

0: كل يوم بمثل هالوقت منستمع سوا لمسبحة الوردية يلي هي جزء من حياتنا اليومية. يوم مبارك للجميع.
1: أسرار المجد. أيتها البتول الطوباوية، إننا نقدم لك هذه 5 أسرار المجد المختصة بمجدك ومجد ابنك عن نفوس إخوتنا المعتقلين في المطار، لكيما يخلصهم الرب الإله بشفاعتك من النيران المطارية ويصعدهم إلى ملكوته السماوي. أمين. نقدم لك أيتها البتول الطوباوية جزيل المجد الذي تمجدته الأول لما قام ابنك من بين الأموات. ثمرت هذا السر النهوض من الخطيئة.
2: لو لم تقم يا رب ما أتعس حياتنا. أنت اللي قيامتك كانت تدشين لعهد المصالحة والغفران مع الله. أنت اللي قيامتك فتحت لنا بواب السماء من جديد. أنت اللي من نور أبرك الفارغ أشرق نور الخلاص على كل الدنيا، النور يلي ما بتطفيه أي عتمة مهما قويت من مجدك. قيامتك يا رب أكدت لنا أنه الفرح هو اللي ناطرنا، وأنه الموت أبدا ما هو نهاية الطريق. علمنا نعرف نعيش بكل لحظة فرح القيامة، ونشهد أنه نحن أولاد القيامة، خاصة لما تعترضنا لحظات الموت القاسي أو لحظات الحزن المؤلم. مع أمك العذراء يلي ما شكت ولا لحظة بأنك حي، أعطينا قدام أي استحقاق إيمان نوقف موقف أولاد القيامة. أمين.
1: أبانا الذي في السماوات،
3: ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. أعطنا خبزنا كفاف يومنا، اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير. أمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديس مريم يا وليدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديس مريم يا وليدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديس مريم يا وليدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: المجد للآب والابن والروح القدس
5: كما كان في البدء والآن وعلى الدوام وإلى دهر الداهرين آمين.
1: نقدم لك أيتها البتول الطوباوية جزيل المجد الذي تمجدته. الثاني، لما صعد ابنك إلى السماء وجلس عن يمين الآب، ثمرة هذا السر الشوق إلى السماء.
6: يا السماء اللي من قلبا نزلت على الأرض، رجع لك بعد ما تممت خير البشر وخلاصهم. راجع لحضن بيي وجروحاتي ضمانة البشر قدامه وليوم القيامة. حاولت عمر بقلوبهم صورة صغيرة عن جمالك، وزرعت بكل نبض الدم بذرة قداسة وخبيتها بسياج الإكليل اللي غرز شوكيته براسي. علقت عباب فكرون بمسامير الصليب إشارة بتقول هودي إلي أهل بيتي، ولفلفت بكفني خطاياهن الكتيرة والكبيرة والصغيرة واللي ما بتنقال، وحطيتها على أجرين بيي وقلت له كرمالي سامحن وخليني عمرلن ببيتنا بيوت تيرتاحوا من شق الأرض وغربتها. رجعت لك يا سما بيي المليانة خيرات وبركات لكل الدنيا ولمدى الزمان. يا هالسما الناطرة كل البشر يرجعوا لها لأنهم منا خلقوا وبفي التفاصيل كبروا، ومن جنى وعرق وتعب وسهر الدسيه احتموا من غدر الشر ومن ضعف الطبيعة. يا هالسما اللي فيها أمي وبيي وروح الحق والخير وكل الملائكة اللي عم بيسبحوا ويحموا ويحملوا صلوات الشكر والتشفع. يا هالسما اللي كل قلوب البشر بتشتقلها وبتتمنى تسكن على عتبتها. افتحي بوابك للآخر وشرعي كل طاقاتك لبني آدم من ميل أمي واقفة ومن ميل هالصليب اللي بخوف كتار، وبين اتنين خلي البشر ينسوا زمن الغربة والخوف ويبدأ زمن السلام والأمان مع الثالوث الأقدس. أمين.
7: أبانا الذي في السماوات،
8: ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. أعطنا خبزنا كفاف يومنا، اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير. أمين.
9: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم يا وليدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
9: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم يا وليدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
9: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم يا وليدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
9: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
9: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
9: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
9: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
9: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
9: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
9: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: المجد للآب والابن والروح القدس
5: كما كان في البدء والآن

0: نقدم لك أيتها البتول الطوباوية جزيل المجد الذي تمجدته. الثالث، لما حل الروح القدس عليك وعلى التلاميذ الأطهار، ثمرت هذا السر الإصغاء لإلهامات الروح القدس. الخوف هو من أعظم الشرور اللي ممكن يواجهها الإنسان بحياته. الخوف من المجتمع، الخوف من حاله، وحتى كمان الخوف من الله. الرسل كانوا لابسين الخوف من بعد ما اختبروا صليب يسوع وفكروا إنه المسيح هو مجرد ذكرى قطعت بحياتهم. ولكن بس حل الروح القدس فهموا إنه المسيح بيعني الرسالة، بيعني الجرأة، بيعني الشهادة وحتى الاستشهاد. نعم، الروح القدس هو روح القوة والانتصار على كل تجربة بحياتنا. هو روح السلام اللي ما بينزرع بالنزاعات والحروب الجسدية والنفسية. هو روح الجرأة اللي ما بيسكت عن الحق وبيترأف بالمسكين. هيدا هو روح الله، هيدا هو روح القدس اللي منتجاهله أوقات كتير بحياتنا ومنحطه على جنب. معك يا مريم، خلينا نطلب من روح الله القدوس يكسر كل تكبر وتحجر بقلوبنا ويحولها لقلوب كل همة توصل كلمة الله. آمين.
1: أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. أعطنا خبزنا كفاف يومنا، اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير. آمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
3: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
3: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
3: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
3: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
3: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
3: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
3: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
3: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
3: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
3: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس،
3: كما كان في البدء والآن

0: نقدم لك أيتها البتول الطوباوية جزيل المجد الذي تمجدته. الرابع، لما انتقلت إلى السماء بالنفس والجسد، ثمرت هذا السر الميتة الصالحة.
1: بها السر من أسرار المجد، مريم أم الله المنزهة عن العيب والمعصومة من الخطية الأصلية، من بعد ما أنهت مسيرتها على الأرض انتقلت بالنفس والجسد للمجد السماوي. مريم حواء الجديدة، من أتجسد ابن الله لخلاص البشرية، اختارت تكون شريكة بمشروع الفدا، بمشروع الخلاص. من نعمها فاضت كل النعم عليها وعلى كل الناس. نتعلم منها الثبات بالإيمان والإصغاء لألهامات الروح القدس، وبصمت كبير وصلت لهالمكان الرفيعة، نالت حظوة بعيون الرب. اتحاد الكل فينا نزهة عن العيوب وخليها تغلب الموت مثل ابنة، هيك رفعت بالجسد والنفس للمجد السماوي. هي الملكة على يمين الملك. نحن وين يا مريم؟ ليش بعدنا بعاد غرقانين بوحل العالم، مع أنه ابنك غسلنا من خطيتنا لما أهرق دمه على الصليب، وانت أكبر شاهدة لمشروع الفدا. بدنا شي يهزنا، بدنا وقفة تذكرنا بأصلنا وتقلنا نحن مين. نحن ولاد الله، جسدنا هيكل للروح القدس، وحفاظنا عليه هو عرفان جميل وإيمان ثابت بإله الحب اللي بليق فيه كل المجد. أمين.
2: أبانا الذي في السماوات،
3: ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. أعطنا خبزنا كفاف يومنا، اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير. أمين.
4: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
5: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا.

0: هنا راديو كوكبة.
1: عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
2: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
2: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
2: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
2: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
2: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
2: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
2: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
2: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
3: المجد للآب والابن والروح القدس،
4: كما كان في البدء والآن وعلى

0: نقدم لك أيتها البتول الطوباوية جزيل المجد الذي تمجته. الخامس، لما تكللت بالمجد سلطانة على السماوات والأرض. ثمرة هذا السر تكريم العذراء.
1: بعد ما اختبرنا أمور التيري شفناها بعيوننا، فكرنا فيها بعقولنا وتأملناها بقلوبنا. على مثالك يا ابن مريم رسولة السلام وسلطانة المحبة، إن الأوان إنه نعيش سر الاستسلام. وعلى مثال القديس يوحنا الحبيب يلي سمع من الرب هالكلمات: يا هذا هذه أمك، ويا هذا هذا ابنك. هالكلمات يلي اختبرون جدودنا وبياتنا وقت يلي أطلقوا عليك يا سيدة السيدات أجمل اسم مريم سيدة لبنان، من بعد ما كرسوا كل لبنان من الشمال للجنوب، من البقاع لكل منطقة بلبنان، تكريس تام لمريم. نحن اليوم جايين لعندك حتى نطلب منك نعمة الشجاعة، لحتى على مثال الرسل نترك العلي منتصرين على الخوف اللي بداخلنا، متحررين من قيود الخجل يلي مكبلتنا ومانعتنا نحكي عن ابنك يسوع بزمن صاروا كتار الخدام والجواري يلي عم بيدلوا علينا بالأصابع ويقولوا عنا إن من جماعته. ومع الأسف نحن على مثال بطرس عم نتنكر لإله وعم نقول ما منعرفه. علمينا نكون على مثالك أيقوني نشهد للرب حياتنا اليومية، علمينا نكون شهود حقيقيين نردد مع القديس بطرس: أنت هو ابن الله الحي. كوني المرشدة يلي بترشدنا دايما وبتنورنا لحتى نعمل كل يلي بيأمرنا فيه الابن السماوي يلي إله المجد والإكرام هلأ وكل أيام حياتنا وللأبد. أمين.
2: أبانا الذي في السماء.

0: سنوات،
1: ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. أعطنا خبزنا كفاف يومنا، اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير، أمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
3: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
3: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
3: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
3: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
3: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
3: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
3: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
3: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
3: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
3: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
4: المجد للآب والابن والروح القدس،
5: كما كان في البدء والآن وعلى الدوام وإلى دهر الداهرين، آمين.
4: يا سلطانة السماء والأرض، جالسة في حضرة الملك السماوي، اقبلي منا هذا التكريم بمقام القربان المقبول لديك ولدى يسوع ابنك، وأرسل إلينا نعمة الغفران الكامل على جميع خطايانا، ووفقينا أن نخدمك ونعبد ابنك بخلوص المحبة والغيرة من صميم القلب بواسطة هذه المسبحة الوردية إلى النفس الأخير. وفي ساعة موتنا أحضري عندنا أيتها الرحومة الشفوقة، واطردي عنا محافل الجن الخبثاء، ونجينا من العقوبات الجهنمية والمطارية بما أنك حمايتنا، ونور عقول المسيحيين ورد الضالين منا إلى حظيرة الخراف الناطقة، أعني بيعة السيد المسيحية الحقيقية الجامعة الرسولية، لكي برأي واحد وفم واحد نعظمك ونمجد الثالوث الأقدس، الآب والابن والروح القدس، الآن وإلى أبد الأبدين، آمين.

راديو كوكبة. للتواصل معنا عبر الواتساب، الفيسبوك أو الإيميل زوروا موقعنا على العنوان التالي www.radiokawkaba.com.

راديو كوكبة بيقدم بس هيك مع الشاعر سائد إسماعيل. فقرة بتتضمن مزيج فريد من الشعر، القصص، الحكم والأمثال الشعبية اللي بتعبر عن واقع حياتنا اليومية. بس هيك من راديو كوكبة.

0: عيب الشوم. يا عيب الشوم، قول أو مثل أو حكمة أو عبارة مثل ما بدكن سموها، كتار منا بيستخدموها، ومثل العادة كتار منا ما بيعرفوا أصلا وفصلا تاريخها ومن وين جاي. شو يعني كلمة الشوم؟ شو الفرق بين العيب العادي وعيب الشوم؟ وأي متى بيتحول العيب العادي لعيب شوم؟ كتير من الأسئلة ومن التساؤلات ومن التحليلات بتجول بخواطرنا حول هيدا الموضوع. البعض بيعتبر أنه كلمة الشوم جاي من كلمة الشؤم باللغة العربية، وهيدا تحليل خاطئ. البعض الآخر بيقول هيدي الجملة كلها هي مترجمة عن جملة إنجليزية متداولة جدا، وهي shame on you، يا للعار. وكمان هيدا التحليل تحليل خاطئ، لأنه يا عيب الشوم هي جملة عربية وعربية أصيلة وبدوية تحديدا، ولا قصة اجت منا وما اجت من الفراغ. والقصة بتحكي عن أميرة بدوية جميلة جدا، كانت ماشية بالصحراء برفقة صديقاتها، وبتشوف على جانب الطريق وردة حلوة كتير، وطبعا بالغريز الأنثوية الموجودة فيها بتندفع نحو الوردة بتقطفها وبتشمها. والمفاجأة كانت انه ريحة الوردة كانت كريهة، وحتى انه الوردة تركت أثار على ثوب الأميرة. تعجبت الأميرة وسألت شو هاي الوردة؟ قالوا لها وردة الشوم. وباللاوعي طبعا وبردة فعل عفوية قالت يا عيب الشوم، عيب على وردة هالقد حلوة تكون رائحتها كريهة وتلوت لي الثوب الأبيض. هيدي كانت أول مرة بتستخدم فيها عبارة عيب الشوم، وصارت الناس تروي القصة وتردد العبارة اللي بعدها عايشة معنا لهلأ، وبعدها لهلأ منرددها. وإذا بتلاحظوا لما حدا يغلط معكم بتقولوا له عيب عليك، ولكن إذا هيدا الشخص عزيز عليكم وبتحبوه، خي، رفيق، حبيب، صديق، في بينكم وبينه عشرة عمره خبز وملح، بتقولوا له يا عيب الشوم عليك، لأنكم ما توقعتوا منه الغلط. تماما مثل ما الأميرة ما توقعت من هالجمال تبع الوردة تكون هيدي الريحة الكريهة. لكن الفرق بين العيب وعيب الشوم مش بالعيب تحديدا، بالشخص اللي بيعمل العيب. مثل ما في ورد شوم، في ناس شوم. تماما مثل الوردة عن بعيد شكلهم كتير حلو، مرتبين ونضاف، ولكن لما تقربوا منهم بلوتوكن وبيتركوا أطارن عليكن. نصيحة، بعدوا عن الشوم كان ورد أو بشر. بس
1: استمعنا لبس هيك للشاعر سائد إسماعيل من راديو كوكبة، وإلى اللقاء مع حلقة جديدة وموضوع جديد.
2: عم تسمعونا من كل أنحاء العالم، معكن راديو كوكبة.

الشعر موسيقى والوزن اتزان، والشعر حالم بيحملنا عجناح الكلمة للواقع وللخيال. راديو كوكبة بيقدم قراءات شعرية، واليوم مع الإعلامي فيكتور دياب.

0: بقلم موريس عواد. إذا بقي ملك بتكون أنت، من ديوان آخ عام 1974. كنت الملك من قبل ما كانوا الملوك، بتبقى ملك من بعد ما يفلوا الملوك، وكنت قبل الانبياء انت النبي، وبكرة بيصيروا الانبياء حكاية صبي، وبتضل انت الدل عالرح يجي، وبتضل تشم الهوى بالكل، والارض ورقة وضل خرتش يا صبي. وشفت ناس مكومين وكتار هني، وهيئتهم نتفي مثل الوراق مدردرين، بالليل عبوابة الصدفة ضربهم بكلمة توجعهم 100 سنة، وتوقعهم بآخر البطولة وتكسر الصدفة، وبتضل انت الجمر لما يبردوا أهل الأرض، أو يحزنوا أو يشردوا، أو ينعسوا بالصيف عبواب القدر، أو يبعتوا بالريح مركب عنكبوت، أو يسكتوا أو يركعوا قبال الصور. وبتضل طفل يفز من قلب السكوت ليلة قدر، وتزت عسكوت حجر.
1: استمعنا سوا لقراءات شعرية، واليوم كنا مع الإعلامي فيكتور دياب.

0: لك يسلم هالدم وهالشكل وهالصوت وهالمنطق. شو هالغنية الحلوة هاي؟ هاي غنية هاي منفخ هيدي. كل ما تغني لي إياها بحس حالي شغلة كبيرة. أول مرة غنيتي لي إياها حسيت حالي أهم شرطة بلدية بكل بلديات البلد. ثاني مرة غنيتيها حسيت حالي رئيس الشرطة. بشرفي غني لي إياها بعد مرة بركي تصير مدير عام البلدية.
1: ضلي غني له إياها بركي بيطلع تقاعد وبريحنا منه. حش لابسان
2: سكوت فرح في أحلى من هاللبسة.
0: معه حق، بطلع تقاعد وباخد تعويضي، وبدل ما ألبس نص نهار بلبس نهار كله مكيفي.
1: وساير بده يمشي.
0: بشرفي غني لي إياها بعد مرة الله يخليكي.
2: خلص عيسى صاروا ثلاث مرات
0: ويكونوا أربع شو زبونات متلين بعضهم.
2: بركي مرة رئيس الشرطة كبسة وشافها كثير كسير وقاعد عنا.
0: رئيس الشرطة ما تعطى لي همه، منه ابن خالتي.
2: وبركي مرة رئيس البلدية،
0: منه ابن عمة رئيس الشرطة.
2: طيب بركي مرة المحافظ،
0: منه صهره لرئيس البلدية.
1: وساير بده يمشي.
2: طيب بركي قطع فجأة شي سياسي كبير.
0: ساعتها السير بيفتح وحده، ما بيعود بحاجة لإلي. الشباب ويدعسوا على العالم وأنا شو بعد إلي لزوم.
1: وبلد بده يمشي.
2: حبيبي مدام رئيس الشرطة قربتك، قل له خلي يعمل لك دوامك على طول بالنهار. حج يوم هيك يوم هيك، وقت اللي بيكون دوامك بالليل عم بشتاق لك أنا.
3: ما هذا المطلوب، لازم تشتاقي لي تيصير في سسبنس وإلا ما قلت تعمل أفنتور. بعدين أنا بحب شغل الليل.
2: أكتر مني؟
3: لك كيف أكتر مني كحياتي؟ الأشعار اللي بكتب لك هني فكرك أنت بكتبه.
1: بالليل.
3: الموسيقى اللي بنظم لك إياها فكرك أنت بألفها.
1: بالليل.
3: الأخبار اللي بجيب لك هني فكرك نام جيبهم.
2: بالليل؟
1: أيوة. فكرك هو بالليل بدي ومبايح بالصوارع والبيوت ولا بدي يسمع من الشبابيك أخبار الناس.
3: يا خيي بدك مرق الوقت، شو بقطع الليل فكرك؟ تلفزيون ما فيه تنتسلى، بنتسلى بأخبار الناس. نتسمع قصصهم من تحت الشبابيك واخبارهم يا محلى المسلسلات.
1: اوعى تقرب صوب بيتي. ها
3: يه وبركي فات حرامي وسرق لك شيء.
1: مش احسن ما يفوت حرامي تاني ويسرق لك خصوصيتي؟
3: انا حرامي يا فرح.
1: مثلك مثله، على قليل هو بيسرق الغرض بياخده له، انت بتسرق الاخبار توزعهم على الناس.
3: طبعا مش حلو الانانيه.
1: انا فهمتك شباكي، اوعى تدردر من تحته. فاهم
3: بامره.
1: اه
3: دخلك اتزبط البراد؟
1: لا طلع معلوم المطار بده غيار. حكيت شهرفك. لا يا مرت لا.
3: مو كفرح، مين عم خبر انا؟ انت يونس يومنا وعامله مرت عمي وعمتي
1: بزياده
3: وخالتي.
1: سمعت شي غير هيك؟
3: وحياتك لا.
1: ايه عاد
3: شو ما عندي شغل غيرك انا؟ عندي كذا بيت بدي اعرف اخبارهم، بدي لحق قبره مع الكل. مسؤوليه كبيره يا يومنا، عن اتعب عن اتعب.
2: يعطيك العافيه حبيبي.
1: الله يعافيك.
2: ما قلت لي شو عاد صار بشفيقه وجوزها؟
3: حقيقتهم بدهم يتركوا
2: منير وليلى.
3: حقيقتهم بدهم يرجعوا.
2: عرفتي عن رفيين؟
3: دبر المصريات
2: ومخيل.
3: لا قد حبيات
2: رنا
3: تركتهم سليم
2: منى
3: ضهرت مع فهيم
2: سنا
3: زحطتهم الحليم.
1: لا
3: انت ما خصك برمشك لهونيك. عندي كم شي اخبار لقلك يا يمنا. عرفتي شو صار بسهيلة؟
1: طلع معها صبي.
3: ليش عرفك؟
1: ما نشرت الباب بالباب.
3: عم تتسمع اخبار الناس يا فرح؟ يا عيب الشوم عليك.
2: حدا عم بيصف قدام المحل. ما يكون خواشة سهيل دخيلك يا عيسى في قبل ما يشوفك هون.
3: ايه على هنا وعلى خواشة سهيل. يا اختي زبون، زبون وعم بيشتري صباط الاجري، له شي مع اجري؟
1: لا.
2: واي معك حق، هتلم بكلها مظبوط. فرح اعطيني صباط.
4: لمين؟
2: لألك.
4: ما بدي صباط، مش عايز، عندي كتير.
2: لك لا تمويه.
4: تمويه بالصباط؟
2: خليه معك وبس يفوت مستر سهيل تعمل حالك عم تشتريه.
3: منك هيني يا يمنا، شي قليل انا غرمت فيكي، انا وياكي نكمل بعض. عندك ايه ما عندك شيء ولا عندك شيء ما عندك شيء؟
2: شوف
3: عم قول اللي عندك ايه ما عندك شيء ولا عندي ايه ما عندك شيء؟
1: تفضل.
4: شو هيدا الصباط احمر؟
3: انا بدك تلبسني صباط احمر بهالاخره يا فرح؟
1: لك شو فرقني معك ولا خيي؟
3: شو مفكرني من هوديك عم تلبسني احمر يا فرح؟
2: فهم عربي هيدا منظر للتمويه.
3: وإذا تمويه حتى التمويه له اصوله. شو بقول عني خواشه سهيل بلا ذوق؟ ما بيهين علي ابدا.
4: قديش حقه هيدا؟
1: $40.
4: ولقلنا؟
1: 45.
4: قديش رقمه هيدا؟
1: 43.
4: ولقلنا؟
1: ييه علينا!
2: لك يا عيسى، يا حبيبي شو بتحمل السلم بالعرض؟ خليه معك منظر وبس يفوت مستر سهيل تعمل حالك عم تفصل عليه؟
3: ايه فهمت عليكي، هات لنعمل بروفا، فرضنا انا زبون وفايت على المحل. مرحبا!
1: اهلا!
3: رئيس عيسى! شش كولد عم نعمل بروفا، رجع بعدين!
1: ايه بس رئيس عيسى السير اجي منيح برا والسيارات فايتين ببعضه على الروبوان.
3: روح مشي السير انت!
1: كيف بدي مشي السير؟ ما عندي البلايرز بدي وزعهم.
3: انتوا عم بتمشي السير وزعهم اشهى البابور.
1: بس انا ما بعرف مشي السير.
3: شو بدك شهادة يعني؟ بايدك اعمل هيك وبالتاني هيك.
1: والبلايرز؟
3: ما كل عمرك كيف نصهم بالزبالة، هلا وقع فيك الضمير وصار بدك توزعهم؟
1: لا هالمرة الجماعة دافعين منيح.
3: يا جماعة
1: احزي شو مرتب حرق اسعار كربيني ب 10000 بوطلة 100 5000 ومع كل جوز بتاخذ جوز سكانر. اه لا هيدا اسم المطبعة.
3: مع كل جوز بيطلع لك جوز؟
1: هيك كاتبين.
3: هدي هيدا تروح نشتري من عندهم.
2: وزعهم كلهم يا رواد، خلى العالم تروح لعندهم بلا ما يجوا لهون، ما قالش لك الشغل.
1: انه انا ماشي السير؟
3: ايه
1: بركي مرق رئيس الشرطة.
2: ما انه ابن خالته.
3: ابن خالتي.
1: بركي مرق رئيس البلدية. ما انه ابن عمته.
3: لرئيس الشرطة.
1: بركي مرق المحافظ. ما انه صهره.
3: لرئيس البلدية.
1: وساير بده يمشي.
3: يلا حتى نعيد البروفا. فرضنا انا زبون وفايت على المحل.
1: ليش انت عم تظهر من المحل؟
3: مرحبا.
2: يا هلا.
3: لك لا انا زبون عادي، هيك بستقبل زبون عادي.
2: انت مش بكون عادة.
3: لك تمثيل تمثيل عشق ضعيفة بالتمثيل. نسيني أنا مين وفوتي بالشخصية. يلا تشوف.
2: أوكي.
3: يلا تشوف. مرحبا.
2: يا هلا.
3: كيف الأمر؟
2: الحمد لله.
3: خليكي بالشخصية. هون محل سبابيت ولا محل بقلاوة؟
2: يا.
3: خليكي بالشخصية.
2: سبابيت نسيو مثل ما أنك شيء.
3: بشك. هيدا محل حلويات.
1: أدالك حبة.
3: لأن ما في أحلى من هيك. بالشخصية.
2: لك أي شخصية كلامه بدوب.
3: أنت مصاحبة؟
2: إيه.
3: ولك نيال قلبه أمه دعيت له بذات القدر وحلو؟
2: ياخد العقل.
3: ذكي؟
2: كتير.
3: مضوم؟
2: كتير.
3: إذا بدك تهدي صباط أي واحد بتنقله؟
2: هيدا اللي لابسه.
3: كيف؟
2: هيدا اللي هديته يا بعيد ميلادك، قصدي ميلاده. أنت كيف صاحبتك حلوة؟
3: أنا مش مصاحب.
2: كيف مش مصاحب؟
3: خليكي بالشخصية.
2: حل عني أنت والشخصية، كيف بدون مش مصاحب ونحن رح نخطب بعد شهرين؟
3: للتمثيلية هيدوك حياتي.
2: أنا حياتك؟
3: حياتي وقلبي وعمري.
2: إذا بتريد خليك بالشخصية.
3: لا بتطلعوا لي من الشخصية أنت وياها وكل واحد بروح على شغله، كون ممنون عينكم.
2: كون معروف بس يخص صباتك ومشي.
1: نعيما.
3: شوف أهلك شكرك هنا أنت وياهون. شو يا ست يمنى؟ شو عم بيعمل حضرته هون؟ أنا قالوا لي الجيران إنه ضلوا ميطع عندي بالمحل، أنا قلت ساعة ساعتين ماشي الحال، بس مش النهار كله، ما بيصير. أنا أقول لشا السير بيضلوا عاشق برا، تاري حضرتك قاعد هون مبورد بالإي سي، وتارك الناس برا منقوعين بالشمس. هيدا الإي سي مركبوا لحضرة جنابك أنا.
5: ميرسي.
3: كيف دوامك أنت يا ابني؟
5: يوم هيك يوم هيك، يوم بالنهار
2: ويوم من عشية.
3: راح له للريس يعمل لك دوامك دوين من عشية.
5: ميرسي.
3: بركي بريحني منك بريح الناس من العشقة، ما بيصير هيك، يومية السير فوق بعضه، بعدين الشارع بيصير مسيوط بالعشقة، والناس بتبطل تقصده، بخف شغلنا تدريجيا. شو صرتوا بايعين اليوم؟
2: مش شايب إصبع.
3: واحد بس؟
2: إيه بإصبع واحد.
3: قصدي جوز واحد بس؟
2: إيه.
3: تفضل، اطلع على شغلك. ما بدي شوف صورة وجهك بقى هون، هيدا باب رزق هيدا، مش نادي بلدية.
5: ميرسي.
3: عند مين بيجي هيدا؟
1: مش عندي أبداً.
2: لعندي بس سهيل، بس أنا ما بعطيه وجه أبداً.
3: إذا بلا وجهه هاي كيف لو تعطيه؟ كان بيفرش وبينام هون.
1: مين قال لك ما حملها؟
3: ما بيهين علي أبداً حدا يفوت على المحل إلا زبون وزبون الشرة، بدنا نسيره على طول ونضل يحكين له. ليه؟ لأنه زبون.
1: دايماً على حق.
3: برافو. يلا تمرين تلاقيها على السريع، اعملوا لي مرة إكزرسيس التواصل الزبائني. يلا بريمير بارتي. أيوه. دوسيام بارتي.
1: اهلا وسهلا مسيو. ومال شو فينا نخدمك؟
3: بدي صباط
2: اسود
1: او بني
2: ناشف
1: او لميع
2: بشريط
1: او بلا شريط.
3: شو انتو فرشوني؟
1: تكرم عينك مسيو.
3: بدي حقه هيدا
2: $50 ليلك ب30، نص حقه صدقني مش بالرسمال.
3: طبعا مش بالرسمال، نحن بنربح قليل لنبيع كتير، وبضاعتنا من باسه، ايمانا منا بحمايه المستهلك، لذلك لازم نغري باسعارنا، وخصوصي انه هيدا نتيجه مرتب، عامل تنزيلات قويه.
1: عزيز ومرتب على اسعار كربيني ب 10000 بوطله 100 ب 5000، ومحكي الجوز بتاخذ جوز. اسكنر. هلا هيدا اسم المطبعة.
3: تعال شوف ادي عاديك توزع هيدول.
1: $20
3: حدي هيدي 30 واعطيني اياهم.
1: خذ عزبون وسكر.
3: ما في غير طريقة، لانه قد ما ننزل بتنزيلاتنا ما بنقدر نتنازل قد ما هو نازل بتنزيلاته، لذلك لازم ننزل نزلي نزلي لما تنزل ارباحنا، ننزل تحت 600 ارض. روزيان بارتي.
2: واو شغله بشرك يا مدام.
1: يا شليبة عشرك يا مسيو.
2: مش معقول كأنه إلي.
1: مش معقول لبسك لبس
2: هيدا ديري شو بنفس الوقت كلاسيك.
1: هيدا كلاسيك وبنفس الوقت ديري.
3: وإذا شي غرض ما في منه شو منقول؟
1: ما في مقطوع
3: بس زينا.
1: هو ما في بس زينا.
3: يعطيكم العافية، ما تنسوا تأيدوا كل شي بتبيعوه. يا خليك يونس اليوم فرصته؟
2: ايه لا سوري لا.
3: وينه؟
2: يونس سلفن مش وائل، عنده مشكلة عائلية صغيرة. شو ساعة وبكون هون؟
3: خير بعده هين نبو عصره ومرته؟
2: لا ايه سوري ايه.
3: طيب والشغل؟ شو خصني أنا بمشاكله عائلية؟ في شغل بده يمشي.
1: أيوة.
3: لذلك أنا مضطر أقسم له ليونس.
1: أيوة.
3: لأنه الشغل شيء والشيء تاني.
1: ايه.
3: شيء تاني.
1: ايه.
3: بس يجي خليه يحكيني ضروري، هيدا لازم له غسل الوقت للتاني، لأن هيئته ما بيفهم عربي. يقلع لولا مشاكله، إذا مش قادرين يتجوزوا، لشو بينفسوا بيعملوها؟
1: شفت؟
3: يا حو أنا، عصفور تيار.
1: يا نوسك.
3: بلا هالمسؤولية، لكن ناقصكم شي بضاعة؟
2: مش شايب اسمع أستاذ.
3: تفضلي، سهل السير ما أحلاه، راح رحة العالم، هلا زبونات، بلش يكروا على الخفيف.
1: مرحبا.
3: مثلاً.
1: أهلا وسهلا مسيو. أمور. بدي مش شايب اسمع إذا بتريدي.
2: ما في.
1: بس جاي هنا.
2: هو ما في
1: بس زينا. ما بلاقي هون بالشارع.
3: ما بتلاقي مقطوع.
2: بابا فيي تعبت مش طايقته هيدا النوتة. قد ايه بدي ضلك بماسك انا؟ اهلا مدام، مش معقول شو لعبت لك مدام. بعرف ضيق بس بيوسع على اللبس مدام. هي واسعه بس بتكمش على الساعه مدام. بابا بقى في حمل ضميري وب $300 بالشهر.
6: بشرفك ما تعرفش قدام قرصح فكرك انا مبسوط قاعد اصلح بسرام الناس نعليات كعبيات فرضه من قدام فلت من ورا كل نهار وجه وجه السرامه صاير بحكي معنا وين بس بتعرفي بعدهم احسن من كتير ناس على قليل بيسمعوا الكلمه بيعملوا بدك اياه في ناس ما بتسوى هايدي وما بتمشي الا بهايدي ما بتنفع معهم الا الصرامي وبصرامي
3: وصل وصل
2: مين سهيل
3: بدك له يونس جائر جاره العجيبه حاطط راسه بالارض ما له نفسي يقول مرحبا هي ايدك نقدلك
2: الله يساعده
3: سمعت نشوف شو القصه
6: احنا رفق شو حشرك
3: وات صوتك وصل

0: مرحبا شباب.
1: اهلا يونس.
2: يونس ليه تاخرت على الشغل بكسي؟
3: شو بك يونس؟
4: صاير معك شي يونس؟
0: سألوني بعد.
3: شو نصة يونس؟
2: حدا بو شي يونس؟
4: خير ان شاء الله يونس.
0: اهتموا فيي بعد، مش عم تحسسوني باهتمام.
1: شو في يونس؟
0: ما بدي هالقد انتو كمان، ما في شي، اتخنقت انا ومدامتي.
3: انت ومين؟
0: انا ومدامتي، اتخنقت انا ومدامتي.
2: مش يصير ما كل يوم بدي واصل انت وياها.
0: لا هالمرة سكور، علي صوتنا منيحة بعضنا، دقت برجوليتي، تخيلوا مدامتي دقت برجوليتي، وانا ما بهين علي ابدا حدا يدق برجوليتي. الدق بالبدي اياه الا برجوليتي.
2: طب خبرنا شو في؟
0: قال شو قال؟ انا مش طالع من امري شي.
1: بشو؟
0: اذا بتريدوا بلا حشرية. مش ما طلع عبالو يدخل يدخل.
3: مثل ما بدك يا خيي، ماشي يا عمي، ماشي دي عندي منيح.
0: لوين رايحين؟ ولو اذا انتو رفقتي مش رح توقفوا حدي، مين بده يوقف؟ يا عيب الشو
3: يا خيي، اذا دخلنا بتقول عنا حشرية، واذا فلينا بتقول يا عيب الشو.
0: خليكن حدي بدون حشرية.
3: فهمت عليك.
0: شو قال؟ قال انا مقصر انا.
1: بشو؟
0: اذا بتريدوا بلا حشرية.
1: يا الله.
0: بس خليكن، بشو مقصر انا؟ شو بعد بدك؟ شو بعد بدك؟
3: يونس انا مش مرتك.
0: اه والله؟ شقة اشترينا لها، فرش فرشنا لها، مصروف امنا لها، شقة.
3: قلتها شقة، قلتها.
0: قلتها شقة تبع جديد، قولوا معي. شقة
1: اشترينا لها،
0: فرش
1: فرشنا لها،
0: مصروف
1: امنا لها،
0: سيارة
1: جبنا لها.
0: لا بعد عم فتش لها وحدي. بس قديش بدي لحق تلحق انا؟ مش ناقص شي على بناتي، يعني بناتي يقبروني باحسن مدارس حطت لبناتي. هيدا عدد المصاريف، تعرف يعني مصروف ثلاث نسوان؟ يعني ابيلاسيون، فتتسيون، متتسيون، مكياج، بلياج، نتوياج، وراسي ضاج. عم نام على الواقف يا جماعه، عم بشتغل دوامين بنهارها ومن صرامي اجلكن عشيه، هونيك بين السكرجيه حشاكن ويا ريت عجبها. بس امبارح خلص وصلت لحدا دوامين ما عاد في، تركت المطعم. قول ايه؟ ايه نعم يي، تركت المطعم.
2: ليه؟
0: قول ليه؟
2: ليه؟
0: ايه نعم ليه؟ عملت مشكل مع زبون دويم اسمه مرهج الجلبوط، ما يغشكن اسمه ابدا، اذا تساوم بيشرقني. زبون دويم سبيك حقه فرانك، مدعوم من الزعيم الفلاني، بشكل لا يفتح بلقناني وبصمس عمين.
1: عمدامته.
0: بس امبارح طخنا كثير، امبارح صار يزنخ عمدامتي.
1: لا
0: مدامتي عم تغني بالمطعم مثل العادي، حضرتي عم دق وراها مثل العادي، وحضرته قاعد يلطشها ويغمزها ويغزلها.
2: لك يا يونس محلك تتعود، ما كل يوم بصير معكم نفس الشيء، يلي بده يشتغل بباب بالليل بده يتحمل تقل الدم الناس.
0: عم بزنخ على مدامتي.
4: طيب منيح، ما بدها هالقد، مدامتك حلو صوتها حلو، طبيعي تلفت النظر.
0: نعم
4: ما شو عمو، طبيعي تلفت النظر.
0: هلا لهم بالعادي غمزوها بس مش بالعينتين، هيدا غمض وحده فتح وحده.
3: يا عين الشو،
0: مش هون القصه، بيبعث لي ورقه مع الويتر، احذروا شو مكتوب عليا. يقبرني الله.
2: لا لا
0: لك، لا لا مدامتي، يقبرني الله المدامتي، بس الورقة إلي، بدي شو فكرني هيدا.
3: بكون مش عارفها مدامتك.
0: ردينا الورقة مع الويتر، كتبنا له عليها هيدي مدامتي، بعتنا وحدة مش فرقانة معنا، بعتنا له وحدة احترم حالك أحسن بعت لك ورقة موسخة. ها بعت لي هالورقة لك، شو مكتوب عليها؟ تفضلي.
1: لا
0: مكتوب لا
2: كذاب.
0: وحياتك مش كذاب.
2: مكتوب كذاب مش مدامتك.
1: شو بكلفنا القمر؟
2: مين يعني القمر؟
0: يعني مدامتي.
1: لا
0: يعني مش مكتوب لا.
3: إيه هيدا زيادة كتير،
0: تضربه يا ملا.
3: والله أنا بشقفه.
0: نفس الشيء بس عهو.
3: كيف؟
0: هو شقفني. بس انا ما عاد في تفكير، سكر راسي علي وعادي، شمرت على سدودي، نزلت عليه وفلينا من المطعم انا ومدامتي، مش هندعس فيه بقى.
2: برافو عليك.
0: برافو علينا، فلينا شحط صاحب المطعم، شحطنا، قالنا يلا اطلعوا لبرا.
3: لا يا بيب،
0: روحوا من وجهي.
3: روح يا مرسيدس.
0: قلت لها لمدامتي
3: عربي يا ستر وين؟
0: خلينا نسلم. شي
3: شي يا سكس ويل.
2: طيب شو قصة مرتك بالموضوع؟ زلمة تطلع علي وغمس، هي شو ذنبها؟ ما انت كمان عندك معجبات وبيطلعوا فيك البنات.
0: بعرف بيطلعوا فيي بس ما بيغمزوني، يا ريت بيغمزوني.
2: تفضل انت مسموح بس مرتك لا.
0: اعوذ بالله، انا وافي لمدامتي، ليش انا فيي خون؟ الطفر بيجبرك تضلك وافي يا فرح.
2: خليك تفرح.
0: هيدا اللي عم نحاول نعمله.
2: هلا بعد ما شوقتني، شو قصة مرتك بالموضوع؟
0: فولات لي لاكلناها، صار بتشراني على الطريق، نحن رايحين على البيت.
5: مرحبا.
0: اهلا. انا عصبي وسميه وما كيش لازم اعمل هيك، وهتتني شغلتين وانا جايين فينا، كيف شغلي وحده؟
2: طيب معها، انت خسرت شغلك وهي خسرت شغلك، كرمال شافت واحد بلا اخلاق.
0: يا فرح انت محلي، شو بتعمل؟
3: انا بوصلها على البيت وبفل.
0: هيدا اللي صار، وصلت على البيت ورحت نمت عند الماما.
5: رجال.
0: خلت تتربى وسكرت خطي كمان.
5: رجال.
0: خلت تتربى، صارت بعتت لي 36 مساج ومش احرن.
5: رجال.
0: خلت تتربى، والليلة مش حسرب على البيت الا ما تعتذر مني حضرتها.
3: واذا ما اعتذرت وين رح تنام حضرتك؟
0: لا لازم تعتذر، والا
3: والا شو؟
0: والا وين بنام؟
5: رجال.
0: بركي بتربى، امبارح من ليله حجي لامي، قلت لها جاي نام عندك الليله بحس انكسر فينا التخت امبارح، ووصينا على غيره.
3: شو قلت لك؟
5: رجال.
0: خلت تتربى. ليلي شو مال عامل لحجي؟
3: نور شوي انت، بركي مدامتك اعتذرت قبل عشيه.
0: هيا تعتذر، انت شفت ال 36 مساج اللي بعتتهم؟
2: فاجرين لشو؟
0: قلت اعتذر. ايه الاهلين.
2: بونجور.
0: اهلين، شوفي شو بعتي.
2: سوري.
0: يا رايت بعتي سوري.
2: بدي اشوف هيدي بليز.
0: شوف المساجات كلهم.
2: في 35؟
0: 36 مساج عم قلك.
3: لا لي؟
0: لا لي.
2: ولا
0: ايوه هيها الى اجري. بعتت لي ما بدك ترد الى اجري 36 لاجري بيعتي. شوفوا شو عندها اجرين بعتت لهن اجر ورا الثاني.
2: حلوه؟
0: لا مش حلوه ابدا. مره تحكي مع جوزها هيك مش حلوه ابدا.
2: بس مش ظابطه.
0: وزا مش ظابطه ولو بتقلي الاجرين.
2: بفتكر ضايقه شوي.
0: ضايقه على كل الناس ونحن بس عايشين بدقيقه ثلاث ارباع البلد هاي.
2: ما في غيرها.
0: ليش انا في عيش مع غيرها؟ ما هي ام ولادي بالنتيجه وبحبها قل.
2: انه اكبر شوي.
0: شو خص العمر؟ هي بتفهم. بس امبارح امبارح شو صار لها؟
2: اوسع نتفي.
0: كيف؟
2: اوسع مشان تفوت مرتاحه.
0: هيك بقاش اعرف.
2: حبيتها.
0: بموت فيها.
2: حلوه ما هيك؟
0: مثل القمر.
2: انت شو رايك؟
0: بقاش لي رايي.
2: لمين لبعض؟
0: بس مش متفقين.
2: حلوين لبعض.
0: شو نفرح حلوين اذا بنضل مقبرين؟
2: بس مش اوريجينال.
0: هلا كل ما اثنين تقبروا بعضهم بصيروا اوريجينال.
2: قد ايه بتكلف هيدي؟
0: رجعنا؟
2: جوزي رح يحبها كثير.
0: شو هي بده يحبها كثير؟
3: لسكربيني.
0: ليش مين كان عم يحكي مش يومنا؟
2: انا لا عم عندكم اجي.
0: قلت لك 36.
2: 37 هلا وصل واحد.
0: ميرسي.
3: اهلين.
2: سوري مسيو مش حضرتك بتعرف بمطعم طلعنا على الضو؟
0: كنت.
2: شوف صورتك على الفانو قدام المطعم.
0: كانت.
2: انا بصراحه ولا مره حضرتك بس جوزي من الفانز تبعك.
0: جوزك من فانزاتي؟
2: كل ما نمرق من حد البانو بيقول لي هيدا الزلمه فنان كبير بحب يحضرك كثير بروح كل ليله على المطعم كرمالك. لك جوزي زبون دويم عندكم لازم تكون بتعرفه.
0: شو اسمه جوزك؟
2: مرهج الزلبوط.
0: مرهج الزلبوط ما غيره؟
2: ايوه.
0: يا هلا.
2: بتعرفه؟
0: ما بعرف غيره.
3: يا هلا.
2: كثير بحبك.
0: بيموت فيي.
2: مدمن عليك.
0: مهووس علي.
2: بروح كل ليله على المطعم كرمالك.
0: ايه كرمالي ايه بحب لي طلطي.
2: هو هيك بيقول لي.
0: وبقول لك الوقح اكيد رح احبها كثير.
2: شو هي؟
0: لسكربيني.
2: بك شي مسيو عم تغمزني؟
0: ولك يقبرني الله.
2: مسيو شو عم تعمل؟
0: شو بكلفنا القمر؟
2: قلت لك انا مسوسه.
0: مش فرقاني معنا.
2: عمل لك جوزي مسيو جلبوط؟
0: ما لانه جلبوط مش فرقاني معنا.
3: يونس ليش عملت هيك؟
0: عم رد له اياها على السريع تشوف الدنيا شو صغيره والله شو كبير دغري على كعبه بنرده نحن.
3: رجال.
0: خله يتربى. البيش كرمالي قال يا دلي عليك يا اشك معطره.
2: لك يا يونس والله عيب هيدي سبرنتها وكل يومين ثلاثه بتيجي بتاخذ سكربيني.
0: تري هيها هو كل ليله بيفتح قنيني وبسكتها بسكربيني.
2: هلا المهم الليله كسر الشر وروح صالح مرتك.
0: شو يعني اعتذر انا منها؟
2: ليش لا؟
0: فشر برقبتها سبا وقلت دقت برجوليتي ورجوليتي خط احمر ممنوع حدا يتخطيه. ممنوع حدا يدعس على الخط حتى فكيف يتخطيه؟ شو؟ شو؟ ايه ايه ممنوع حدا يدعس على الخط حتى فكيف يتخطيه؟ شو؟ ايه ايه ممنوع حدا يدعس على الخط حتى فكيف يتخطيه؟ شو؟ ايه ايه ايه ممنوع حدا يدعس على الخط حتى فكيف يتخطيه؟ هلا في يدعس عليه بس مش يتخطيه.
4: هلا في يتخطيه بس مش هالقد، يمنى اذا بتريدي شوفي المدام شو بدها.
2: بتقلك ست أدل إنه اللي عملته امبارح مش حلو أبداً لأن هي ما عم تحكي معك.
0: فرح إلا لست يومنا خلت إلا لست أدل إنه أنا مثل ما بدي بدي أعمل وأنا الرجال بالبيت.
3: بقلك هو مثل ما بدي بدي يعمله هو الرجال بالبيت.
0: أيوة.
2: قولي له الرجال ما بيوصل مرته بيروح بينام مدري وين. مظبوط الرجال ما بيوصل مرته بيروح بينام وين ما كان. مدري وين ما تغيري يومنا. مدري وين.
0: إلا المرة بتتصرف غلط بحضور جوزها زملة أكثر من هيك لأنه اللي عملته امبارح هيك ما بنعمل. ما بصير تعطي وجه لزبون جلة مثل هيدا وجوزها مثل الله واقف وراها. بعدين أنا ما رحت مدري وين. انا رحت نمت عند الماما وزعينك تعمطني مجدره اطيب من مجدرتك مليون مره.
3: هاو كلهم بدهم يقولون
0: بعد فين؟
3: اه والله
0: بعدين مجوزك بياكل انينه على راسه بتروح يصوبه لتشوف الشبوب يصوب صاحب المحل لتراضيه.
3: هيك عملت؟
0: ايه نعم.
3: عين
2: قولي له هو بيعرف ليش انا رحت صوب صاحب المطعم؟ لانه اذا شحتنا مثل ما صار امبارح كارثه بنصير بدوام واحد ونحن بدوامين مش مخلصين. مزبوط بدوامين مش مخلصين
0: الا ما بقى تهتنا حصبيت لحليب النور.

0: هنا راديو كوكبة.
1: حلو أبداً أبداً
2: أبداً.
3: أنت معي ولا ضدي؟
2: ما
3: فأسن إلا أنا عم بعمل أكثر مقدوري يا حبيبتي.
2: عم يعمل أكثر من مقدوره يا حبيبتي.
3: مين حبيبتك ولا
2: قصدي حبيبته.
1: قولي له بنيته كبروا سمن لو مصروفهم زيت.
3: سمعت إلا مين قالوا يكبروا بهالسرعة؟
1: كيف؟
3: ينطروا شوية تنترح رح حاجة أنت حرفتي وتكبروا بهالسرعة اسم الله.
2: بيلي
1: سمعت وقولي له حشي خبز برات صحن دخيل الله.
3: إلا أنا ما بخبز برات صحن دخيل الله وما تكبر بكلام هي مش قدها.
1: أنت اللي عم تكبر بالكلام. أنا جاي لعندك لأطمن عنك وأنت قاعد عم تتمرجل علي.
4: علي؟
3: أنت جاي تطمني ولا تكفي مهتي؟
1: أنا مش عم هتك هيدا واقع كيف ما كفي؟
3: أنا مش مستعد كفي على حساب كرامتي.
1: أنا ما عم أقول هيك.
3: شو عم تقول لك أنت؟
1: عم أقول إنه لازم لاقي حل.
3: أنني مصروف.
1: هيدا الحد الأدنى.
3: فأذن ليه أنت الحل؟
1: فكري أرجع غني بالمطعم.
3: أعوذ بالله.
1: فأذن أنت لاقي حل؟
3: أصلاً أنا مش عم بحكي معك.
1: ولا أنا.
5: بدي سكربيني سودا بليز.
6: ما في مقطوع. بس لينا.
1: قولي له بعدني ناطر الحل.
5: لمين؟
1: مش أنت.
5: سوري.
1: مش أنا قلت سوري. إيه هاي زبون.
3: يا فرح إلا تعال البيت بالفهم هونيك.
1: قولي له مش بزحصح من هون قبل ما نلاقي حل.
3: إلا رجع على المطعم ما فيه وخلصنا.
1: سألي شو البديل.
3: إلا ما بعرف. بعرف إنه ما بهين علي أبدا حدا يتطلع بمدامتي. هدي بالنتيجة ماي وايف.
1: قولي له فشل حدا يتطلع فيه بوجوده. فكرة أنا ما انبسطت إنه هجم على الزلمة امبارح كرمالي.
7: شفت كيف أنا أنا
1: ما في شعور أحلى من إنك تحسي إنه جوزك بحبك وبغار عليك.
7: شفت كيف أنا عارف حالي شو عامل. أكلت قتلة بس عارف حالي شو عامل ولا
1: ما فيك تتخيل امبارح قديش حسيت حالي بأمان محاطة بالرجال.
7: خلي يتربى.
1: هو بيعرف إني بحبه.
3: هي بتعرف إني بموت فيها.
1: مستعدة أخسر الدنيا كرماله.
3: ميتو.
1: مستعدة أضحي بكل شيء مشانه.
3: ميتو.
1: هو بيعرف إني بموت بشكله وهدفه وحنيته.
3: ميتو.
1: بس ما بحب إلا أخواته.
3: ميتو.
1: خلص عمره ما يكون شغل. خلينا نتفضل لبعضنا شوي شريك.
3: ميتو.
1: هيدي إلك.
3: تو مي.
4: شو مش حلكم منيح مبين؟
1: إذا بتريدي يمنا ما حدا يتدخل بيني وبين جوزي.
3: يوتو.
1: وين نمت امبارح شريك؟
3: عند الماما شريك.
1: أكيد شريك.
3: ليش أنا قادر نام غير مطرح شريك؟
1: ولا رحت نام بالبيت؟
3: إذا بتعملي لي مجدرة إيه؟
1: تكرم عينك وأطيب من مجدرة أمك بمليون مرة.
3: ليش عم تسمسري شريك؟
1: هي تكرم عينك حبيبي.
3: يا بي يا زلمي بس تدندلش فطيرة يا زلمي. فيك العينية هي زيتها بدي عزمك المعروف
1: حبيبي.
3: لا اللي قبل أحلى اعطينيها على السل
1: حبيبي.
3: يا بي النسوان اشهى المورفين يا فرح.
1: ايه بس انه لازم نلاقي بديل حبيبي.
3: رجعنا من الأول حبيبي. نزعتي يا حبيبي.
1: طب كيف بدنا نقوم بالولاد؟ كيف بدكم تقوم بالولاد؟
3: الله بدبر
2: الله بدبر
3: الله بدبر
2: الله بدبر
1: الله بدبر
4: الله بدبر الله يلقم تقوم معك. ما فيك تبطش وتنضر رسالة تشيك من البراشيت.
2: طب شو بيعمل واحد إذا حظه عاطل؟
4: ما فيك تتكل على الحظ. في شطارة مع الحظ.
2: والشطارة ما بتجي في حظ مع الشطارة.
4: الشطارة بتجيب الحظ.
2: والحظ بيعمل شطارة.
4: مش ضروري.
2: شو فاهمك أنت؟
4: أنت شو فاهمك؟
3: هي هي هي هي هي نحن اللي عم نتخانق مش أنت يا مدام حظ ومش الشطارة. اليوم دورنا.
2: تواخذنا.
3: سلم.
2: تفضل.
3: شو بعد بدي؟
2: رحلة.
3: شو بعد بدي؟
2: رحلة.
3: شقة.
2: اشتريناني.
3: فرش.
2: فرشناني.
3: مصروف.
2: أمناني.
3: شقة.
2: ركلتها شقة.
3: ومن على اليوم طرق على الشقة تبع جديد قولوا معي شقة.
1: مشقشقين حيطانة والسقف عم يدلف.
3: فرش.
1: من ايام بندق بوستيل.
3: مصروف.
1: على قد وانجا.
3: شو بعد فيه؟
1: سيارة.
3: سيارة. خلينا نخلص بهاو يا جماعة. طيب شو بعمل؟ مش قادر اتحمل شغل بالمطعم بقى. ميت عيني عليك وانا بغار. ايه ايه ايه ايه انا بغار. بغار لاني بحبك. ايه ايه ايه ايه انا بحبك. هلا عندي ثقة فيكي بس شو بعمل بغار؟
1: عن جد عندك ثقة فيي؟
3: هلا مش كتير بس شو بعمل بغار؟
1: كيف عندك ثقة فيي؟
3: انه زلمة توحل وغمزك بتقومي انت بتغمزي؟
1: انا؟
3: ايه نعم انت.
1: طيب الزلمة غمزها لازم ترد له اياها.
3: يا روحي انت يا روحي انت يا روحي انت يا فلك لازم ترد له اياها. زيارة هي على اساس وجبات وجباتها منيحة من هالناحية.
1: انا ما غمزته يا عيني.
3: بلا غمزتيه بعينك يا عيني. انا شفتك بعيني يا عيني.
1: بكون فات شي بعيني يا عيني.
3: شو هالشي اللي مفوت بعينك يا عيني الا ما يغمض عينه يا عيني.
1: وحياتك ما غمزته بعيني يا عيني. وغمزت بعينه. روح شوف شو بقى عينك يا عيني.
2: ايه مدام بعيني.
1: اكل حال اعترف. انت بدك حجة انا اترك المطعم. مش قادر تتحمل تطلع عيط رجال فيي وخلصي.
2: ايه خلصي.
3: ايه بعترف.
1: هلا المهم لازم نلاقي حل يا جماعة.
2: بيناتنا لازم نتقبلها شي شغلة تانية بالليل.
3: شو بدي اشتغل كفرح؟
1: هاي الله الشغل مش عيب.
3: عم تقولي ايه ليش انا تارك شغلة مش شغلها؟ وين مقضى هالعمر فكرك؟ بس ما قدرت ضيانت ولا مطرح.
1: بتقلي حظ؟
3: اشتغلت شوفير كسروني، عدتيل على البور برقوني، ولك حليت شو حطوني؟
2: قولي لي شطارة؟
8: انا قلت لك شو لازم تشتغل وانت حار.
3: دخيل الله بلا افكارك على القلب انت، قلت لك صار عندي بنتين صبايا.
2: ما لانه هيك.
3: نورة وميرة يقبروني.
1: وانا؟
3: انت؟ انت حب حياتي انت. ايه ايه ايه ايه ايه انت. فكرك انا ما عزتني الدنيا لما عدنا ثلاث اشهر بلا شغل ناكل ونشرب عند اهلك. الاولاد يجوا كل يوم باكين من المدرسه، المديره طلبتهم بالقسط قدام رفقاتهم بالصف. الموت احلى من هاللحظه. نوره وميره يبكوا كرمال هالشغله. حطوا حد بالليل واخترعوا لنا اخبار تكانوا فيه.

0: ناموا هني وضل انا مفنجر عم صلي. بركي الله بيفتح ابوي. كنت رافض انك تغني بمطاعم مع انه صوتك حلو.
1: ميرسي.
0: يا هلا. صرت فتش بتلخوت عشر لحد ما لقيت على الطريق هونيك فلاير مكتوب عليا
2: محليته الشيك للحظي الشيك تطلب وصفي الشيك للاستعلام الاتصال على الارقام التاليه 01
3: نايفون
2: سكانر.
0: توظفنا بمحليته شيك لصحابه سهيل مسهل.
2: الله ليش احلو
0: وطمينا هون بين السرامي.
3: احنا بالاكثر
0: حسبونات فاتي طالعه اشكال الوان هيدي اللي اصلا فاتي ما بدها تشتري جاي لتمرق الوقت وبس
1: وبتطلع العله فيي نزلي هيدي قيسيني هيدي اعطيني هيدي فرجيني هيدي
4: انفلتتني
2: واخر شي بتقلك
1: ميرسي اخذنا فكره
0: مجبوره تضلك ضحكتي لا عقولة الخواجه سهيل
2: زبون
3: دايما على حق
0: وعندك زبون جاي شارك على سعره بس
2: ولا قلنا
0: 100000
2: هيك وهيك
0: 100000
2: زبطها شوي
0: 100000
2: نزلها شوي
0: 100000
2: ولو
0: 100000 تكرم عينك فيك تقول له لا
2: لانه زبون
3: دايما على حق
0: وعندك زبون عقد حلو يعني عقدنا ما معه يشتري بشي تيصلح بضل فايز الزغري عند المعلم فرح
2: هذا عمل لنا قطبه من هون ونعليه جديده ومبروك
5: بس كتير مكلف ولو تصليحه اكثر من حقه
2: اشتري غيره وريحني
5: انا لو ما عايش غيره كنت بصلحه بس ما بصير هيك هي سرقه
2: ليك حبيبي هذا كان بوزه مفتوح ولسانه فالت ضبيني له لسانه وسكرني له بوزه فروح من وجه احسن ما يصير فيك مثله
0: وعندك زبون مستعد في حق الصباط بلاوي المهم يكون بالمستوى المطلوب لان بمجتمع مثل مجتمعنا بيقيسوك من هون مش من هون اول ما يتطلعوا فيك بيتطلعوا بصباطك اهلا وسهلا مسيو تشرفنا وين شايفك قبل هلا انا مسيو صرنا معودين الراس نزول والرقبه مسنحه
6: قديش حقه هيدا
0: $400 استاذ
6: بس ما في اغلى
0: $400 معاش الشهر استاذ
6: والله
0: لا تعرف انه معاشي بيسوى صرمي اجل لك يعني حضرتك هلا رح تلبس معاشي باجرك وتفشخ فيه بالسوق
6: ما عندك شي اغلى؟
0: ليش شعاد اجرك؟
6: شعاد المهام
0: اغلى قديش يعني؟
6: يعني معاش مدير شركه مدير عام وشال
0: تكرم عينك فيك تقول له لا؟
2: اعوذ بالله
6: ليش؟
2: لانه زبون
3: دايما على حق
2: وخصوصي هيدا الزبون
1: كل نهار طلعنا زبون
0: شيله ضب
2: قرب ورجع
6: فت وركب
0: كله ب $400 بالشهر
1: ماشي اجا يكفونا ايبيلاسيو لازم ندبر شغل ثاني
0: بعرف
2: هلا خبرنا بالتفصيل شو صار امبارح انت والشلبوط
0: امبارح كانت اخر ليله بالمطعم والحمد لله مدامتي عم بتغني هون مثل العادي ولا تبع وقف هون مثل العادي والجلبوط قاعد هونيك مثل العادي
2: حبيبي
0: حزبونات فاتي طالعه اشكال الوان والموسيقى عافطه والكاسات عم تبوس بعضها كاس شعوب المظاهر
3: كاس شعوب المظاهر

0: شف لي هيدي حلوة وجيدي قدي بتكلفنا، روح ابعت للورقة هيدي وعطول تشرفنا.
1: خلص خلصنا وبلا هالعيب يشيل عيون وعنا، روحوا قلوا استحي عالشايبي هيدي مرضي أنا.

0: Ułaszczał, nawiedzał, oraz nawił mi. Rachnę zakrał, i się tylfa grał, bella śmiał myś mi.
1: طلع الضو فرط الجو كلنا لبيب رحت السكرة وقشت الفكرة وبلش يوم جديد.
2: اللي بيضربك اضربه، مش هيك انت تقلي يا جدي؟ طب ما قدرت عليه؟ طيب ما هو مدعوم وانا ماشي اصلا مش قادر عشي، سبقتني الظروف، كل عمر الحياة راكدي وانا راكد وراه. وينك حكيني، مش مات فيي شوي بس احكيلي. تذكر لما كنت قلي يا جدي انا وصغير؟
3: اللي ما بيرسم هدف واضح بحياته بيقضي حياته محكوم يشتغل عند الراسمين اهداف ونيلوس.
2: ليش الحياه تركت لي وقت ارسم هدف كجدي؟ سكرت بوجهي وما بدي سافر، ما بدي ضيع بالمسافات، بربح هويتين وبخسر هويتي. هونيك بضل غريب، هون بصير مغترب. الله يخليك، قلي شو بدي اعمل يا جدي؟ ساعدني الله يخليك.
3: تخيل يا يونس تخيل، الخيال بحل كل المشاكل، هو صوص الحياة، بخليك تمرق الوقت اللي عليك بسلاسة، وما بتعرف يمكن الخيال يتحول لحقيقة. انت فنان، خيالك واسع، روحه ما تخاف. ويا ويل ما عنده خيال يا يونس.
2: شو بدي اتخيل؟
3: اللي حابب يصير معك، تخيل، صدق، نفذ.
2: شو في صوت لطيف حدك؟ اه يا جدي اه، كل عمرك نسوان شي. بدي خبر ست عليك، بدي خبر تيتا، بكره بشو بدي خبر تيتا.
3: ليش فكرك ستك قاعده عاقله عندكم؟
2: يعني مبسوط مطرح منك فوق؟
3: ليش مين قال لك انا فوق؟
2: وين لك ايه؟
3: ما في تحت وفوق، هودي خيال، مشان هيك عم قال لك تخيل، تيمتلع الوقت معك بخاطرك يا يونس.
4: يونس رد علينا.
5: يونس بك شي شري؟
4: يونس وين رحت؟
2: عند جدي.
4: كيف؟
2: كنت عم بحكي مع جدي.
4: وشو قال لك؟
2: قال لي تخيل.
4: قصدت لنا قلبنا. هيها.
2: شو هي؟
4: هيها تخيل. انا من زمان قلت لك تخيل معي شو كي بتصير فوق الريح وكلنا مستفيد معها.
2: شو عم تحكي؟
4: تتذكر لما قلت لك في فكره براسي ما حدا غيرك قادر ينفذها؟
2: بس قلت لي تبع
4: ولكن بلا هيها.
2: لا لا لا ولا يمكن.
4: ممكن رز، صارت لك فرصه بتتعوض بس لحمزرات ذهب. اسمع مني يا يونس، خلينا نقب كلنا على وجه الارض.
5: عن شو عم تحكي؟
4: جوزك قادر يعمل مصاري كثير اذا بيتعاون معي.
5: كيف؟
4: تبصير، تنجيم، علم فلك، رؤيوي.
5: يا مامي عم تفزعني.
4: بالعكس، ما في شي بيفزع تمثيلية ولا أهيا من هيك. بيفتح مكتب القرية الطالع، بيعرف الماضي، فاهم الحاضر وبيشوف اللي جاي.
5: آه حلو كتير ودارج هالأيام مثل البياتي.
4: لحش البياتي أحسن منك يا حواء قابل الليرة.
5: إيه بس مش مما كيف يعمل وبصير، يعني هيدي بدها موهبة. كيف بده يشوف المستقبل هو مش قادر يشوف أبعد من منخوره؟
2: شو بدك ابعد من هيك يا عيني؟
5: ما عنده الموهبه.
4: عنده المعطيات وبيعرف ماضي كل الناس ساكنين بالمنطقه.
5: كيف؟
4: من وراي انا يا اديل بحرس الشوارع، بسمع اخبار الناس بالتفصيل وبنقلها حرفيا ليونس. يونس بيقولوا اياها مثل ما هي من دون ما يعرفوا المصدر، مدعيا انه هو بيعرف اخبارهم بواسطه الموهبه المزروعه فيه.
2: وين؟
4: والانسان لما بتكشف له ماضيه بتسيطر على حاضره وبصير فيك تتحكم بمستقبله وبيصدق كل شيء بتقول.
5: فهمت عليك.
4: انا بجيب لك الاخبار بالليل وانت بتتسلك على الناس بالنهار، والناس ما بدها شيء لتصدق، ناطره الوهم. فكيف اذا كنت بتعرف عنه الكثير وبالتفصيل؟ البروفيسور يونس كاشف المستور. ولحق يا معلم عن نسوان فاتت على عندك اللي بدها تعرف عن حياتها عن مستقبلها عن ولادها.
5: نسوان
2: انا مش مستعد اضحك على الناس.
4: لك الناس هي رح تجي لعندك تضحك على حالها تتعيشها على امل الكذبه. انت مش عم تجرهم بالقوه، هن جايين لعندك باجريهم لانهم بحاجه لك، بحاجه للامل، للدفى، للطمانينه، لراحه البال، لحيالله شي بدهم اياه. انت اعطيهم اللي بدهم اياه، لا لحياته المعنى.
2: عيسى شو هالحكي البلا معنى؟
4: نحن شعوب الانتظار عايشين حياتنا بالنطره، ننطر شيء ما هو شيء احسن من انه ما ننطر شيء ونعيش حياتنا فراغ بدون شيء.
2: ما فهمت شيء.
5: حبيبي شو بتحكي حلو؟
2: يعني اجتك نوبة هالذكا فجاه انت؟
4: انا ذكي من زمان بس مخبى ورا هالبدله، ولك انا لو تعلمت كنت حكمت العالم كله.
2: ايه منيح ما تعلمت.
4: شو قلت؟
2: شو قولك يا فرح؟
4: والله شغلي مش عاطله يا يونس، مو نمشي معها.
2: مش عيب نلعب بعواطف الناس يا فرح.
4: الناس، الناس خف ايمانها وما عاد عندها مرجعيه، صارت معلقه بحبال الهوى.
6: وانت حبال الهوى.
4: اذا ما شو اللي عندك راح يروحوا عند غيرك، وانت حال انك بحاجه.
6: بتفيدهم وبتستفيد.
4: معه حق عيسى.
2: كل عمرك ما تفوق على شيء هلا صار معه حق.
4: هالمره ايه والفرصه بتجي مره.
5: بعدين هن عم يجوا لعندك انت ما عم تفتري احدا. مظبوط ما بده يجي عمره ما يجي، يا الله يا ريت تزبط.
4: اكيد بتزبط، بعدين انت هون مش لوحدك، نحن حدك على طول. يمنى سكرتيرتك الخاصة وبتاخذ لك معيدك، فرح مستشارك الإعلامي مدير أعمالك، وأنا مصادرك الخاصة الاستخبخ.
5: وأنا
6: حرم البروفيسور الكبير يونس كاشف المستور
7: بزيادة يكفيكي شرفا.
8: يا رب تنوش بركي بترغى المصلحة الزفت وشفت شي يوم حلو بحياتي عبالي يصير اسم على مسمى.
7: يا جماعة أنا فاشل بالتمثيل.
6: أنت متواضع زيادة عن زوم. وقف
7: وقف
6: هبلة
7: هبلة.
9: نعم
6: رنخ نظرك وهبلة.
9: مني هبلة.
6: عمل حالك مش اشع حدا وبنفس الوقت اشع كل شيء.
9: بحياة الله
7: شو قلت الرعي شو قلت؟
6: عمل حالك مش اشع حدا وبنفس الوقت اشع كل شيء.
7: روق تشيل عوينيك بتزبط.
6: لا خليهم هن اللي عطينا الطابع الفلكي.
7: هن اللي عطين؟
6: الا مدام
7: مدام
6: ابنك بخير.
7: ابنك انت اكيد بخير.
6: خيطم الله بيها
7: بركي ما كانش بخير.
6: بخير
7: انت اكيد.
6: خيروا له
7: قولا مدام ابنك بخير.
6: عرض صوتك قول. مدام
7: مدام
6: جيدك رزقة
7: جي. طيب برك مش جيتها.
10: يلا يونس.
9: مدام جيتك رزقة.
5: يو برني شو لبقله طالع زلمي.
6: مدام
9: مدام
6: معك صبي.
7: معك ليش حبلي تسمع الله.
6: مدام
7: كله مدامات فيش ولا سلامة.
6: انت مغرومي.
7: يقطع هبلتك.
6: وخطيبك وفي وما بيخونك.
7: يقطع هبلته.
6: ورح تتجوزوا قريبا.
7: يقطع هبلتكن.
6: يونس حاسك رح توافق.
7: يقطع هبلتي.
6: يعني موافق؟
7: ما في غير حل.
5: يس
6: عظيم. هلا بنعمل جروب اب او زبون او زبون يفوتوا على المحل.
7: ماش بدي خد دوري. انت خد دوري.
6: لا انا ما فيي بيعرفوا اني عم تسمع عليهم بالليالي بس انت ما رح يجي الفكر انك تعرفهم.
5: حدا شيء في سياره عم تصف قدام المحل.
6: خبوا قلكم. لك انت خليك هون. مين اجى؟
5: ليلى سليلة.
6: مغيرة تبع الكوبيه؟
5: ايوه.
6: تعال هيدي اختها حبلت بعد 7 سنين جايزه وبعد مش تخبر حدا. الليلة ناويه تعمل سربريز وتخبر اهلها فسبايا انت على السربريز وخبر اختها الخبريه السعيده يا كاشف المستور.
7: عيسى
6: اذا بدك شيء انا مخبى هون.
7: عيسى ما تركتش وحدي.
6: يونس عملنا فيك كبير اذا مش كرمالنا كرمال بناتك.
5: بناتك
9: بناتك
5: وكرمالي.
6: يونس قلت لك
7: فور يو تو.
5: بونجور.
7: اهلا بونجورين. قصدي اهلا بونجورين.
11: سوري في ايس هيدي.
7: انت اجري 35.
11: كيف عرفت؟
7: خبرة. قصدي قدرة. قدرة عندي قدرة. مدام مدام يا مدام مدام
11: أنا؟
7: أيوة
11: أنا دموزيل.
7: ما توخزيني متمرنين على مدام. يا مدام ديموزيل انا بعرف اسمك. انت اسمك اسمك شو اسمك؟
6: ليلى وليه.
7: ليلى وليه. ليلى وليه. ليلى وليه. ليلى وليه. ليلى وليه. ليلى وليه.
5: بتعرفني من قبل؟
6: بعرفتني شيء عنك.
7: بعرفتني شيء عنك.
5: مثل شو؟
7: مثل شو؟
6: تريشا.
7: تريشا
5: مثلا.
7: مثلا
6: ما قلت لك ايه هون.
7: ما قلت لك ايه هون. ما رح نقول لك ايه هون. ايه ما جاي هلا ما بدي اقول لك ايه هون. ايه على شو مستعجل؟ ما رح اقول لك ايه هون. ايه ما جاي هلا ما بدي اقول لك ايه هون. ايه بفوتوا مستعجلين ما رح اقول لك ايه هون.
6: ايه
7: ايه ما جاي هلا ما بدي اقول لك ايه هون.
5: ليك شي مشي؟
9: عم بهبلة.
7: عم رنخ نظري هلا مش اشع شي وبنفس الوقت اشع كل شي. يا مدام ديموزيل انت عندك اخت حامل بعد 7 سنين جازي واسمها سهيلة.
5: مزبوط. كيف عرفت؟
7: انا يا مدام ديموزيل بقرة طالع.
5: تقرأ بالكف يعني؟
7: لا بقرة بالاجر. صدقيني علم قراءة الاجر علم قائم بحد ذاته. انت عندك اخت حامل بعد 7 سنين جازي وعمرها 35.
5: مزبوط. واليوم راحت عند الحكيم لأتأكد من هالشي.
7: اختك حامل ومكترة.
5: طب
7: ماكسيموم مينيموم 1. ردي على الهاتف.
5: الو ايه سهيلة شو عملت بالفحص؟
7: حبلي.
5: عن جد؟ يس حبلي صافي دموع.
7: دموع ادمي.
5: ما في منك واحد. انت الخبرية.
7: ما بدك سكربيني بيطالك سكربيني بال $50 يا جماعة.
10: فنيت
7: $50 يا جماعة.
10: برافو يوني.
7: 5 دقايق طلعت $50.
6: وعد كم 5 دقايق كان $50 يا معلم.
5: عن جد بكريم ذهب.
6: خلاص ما بقى بدها هيها.
5: حبيبي افكارك شو حلوة.
6: مش احلى منك بس منيحة. هيدي ايديك الاجر.
5: هيدي فظيعة. من ايش شفتها؟
12: مخرج جوزي ذكي.
7: كيف شفت اللي الدموع ادمي؟ ما زال مش حاطين شي من كيسنا.
4: هلا المهم الست تخبر صاحبتها على الصبحيه وصاحبتها خبر الجيران والجيران يخبروا الحي والحي يخبر المنطقه ومسائب النسوان ما بيقاروا من بعضهم رح يكروا اللي عندك وحده ورا الثانيه اللي ما بنعرف عنها شيء بنعطيها موعد لتاني يوم كون انا بالليل عملت كشف حساب لكشف المستور
5: ساقه القدر انفتحت لنا واخيرا رح يصير فينا نتجوز
8: وداعا ايتها النعليات المبعثره من حولي وداعا يا عيشه الصرامي واهلا بعيشه الكرامي
7: بس يا جماعة هالمرة صبتت يجب ما تعوش تصبت مرة تانية
4: رح تصبت ايمن انه رح تصبت وبتصبت والزبونات رح تعجوا هالمطرح يلي رح يتحول محل الصرامي لمحل تبصير
7: هي زيتا
5: قولك بيمشي بلا دعاية
4: اسرع شي بيمشي بلدنا هو الدعاية تصدي انا كلامي هلا بكل خبرية وصلت لمسيا سؤال
8: بكير ما ظنش
4: ظنش بتشارت انه وصلت انه رح يرحب بالفكرة بدها تجيب له اجر لمحله وبدل ما يبهدل فينا كل النهار رح يرحب فينا ليل مع نهار
12: حبيبة قلبي يا حبيبة قلبي
7: شفت
12: ويب يونس شايف الشباب اوعى تفتش على مطرح تاني هيدا محلك هيدا هيدا بيتك هيدا نعمل لك مكتبك هون وهيك بنعمل اوفر اسبورات زي اللي عندنا ولعندك بنوزع في ناس بتقول
8: مع كل تبصير تاني بيطلع لك جوزة وبيت تقدمة محلات الشيك
7: او
8: لكن جوزانة وبيت بيطلع لك تبصيرها تقدمة بروفيسور يونس
7: سكانر
12: يا حبيب قلبي يا يونس وين كنت مخبيه هالموهبة وين ها بعدك هون انت انا حكيت الرئيس بخصوصك خلص رح يعمل لك دوامك على طول بالليل بركي بريحني منك
4: هذا المطلوب
7: طيب سهيل اذا بتريد عيسى من فريق العمل عيسى معنا او بلاها
12: لا كيف بلاها يا اهلا بعيسى يا اهلا حبيبي هيدا محلك هيدا هيدا بيتك هيدا بدك احكي لك الرئيس يدلك لك على دوام النهار
7: لا
12: كيف
4: خليني بالليل انا بحب دوام الليل
12: اه ما علي انا رايح وسع عارمه بتضوي لان علقها على باب المحل البروفيسور يونس كاشف المستور سبونسر باي احسن جوزيك رجالكم
13: فتحت يا يونس فتحت
7: معقول من ورا اخبار الناس ودع الافلاس
8: ما بتعرف قول الله
7: طيب الناس شو ذنبها
8: ان لو عم بقولوا الله ما كانوا ببصروا عندك
7: وداعا ايها الافلاس من ورا اخبار الناس أصلاً نحن بهالبلد ما عنا مروي وجلد إلا إنه نتسلى بأخبار العالم كله غرقنين بهالفشل علقنين بهالفراغ ننتقد كل البشر ما في شغلة فينا صاغ
0: هيدي يا شبا هيدا
7: ومن وين تجوز عيدا ونظيرة حبت للو مش عارفة

وسواس وهيدي غيرت حلاس وامل انغرمت بالياس وهيدا تشارع مع الجاره موقف ع موقف سياره وهيدا تخانق مع بيو هيدا ناصب ع خيو هيدا سافر على الكاميرون نهار التلاته ماشي هيدي جوزه عم بتهون فاتح لي دم وغاشي.

0: Never ended in gambling.
1: كيف؟
2: شو قولك؟
3: أنا بقول هيها بدها تقبك أب.
2: إنه البروفيسور هو قال لك هالغنية بدها تضرب؟
1: ولو يا فنان البيرجو جاي ينغشك، سمعته للبروفيسور خمس أغاني، قال لي هل ما تكسر القلب؟
3: اشترينا
1: مبروك.
2: هيدا الشيك اللي طلبته حبة مسك.
1: رح اقسم لك حبة المسك جاست مني إلك.
2: أنت تسجيل؟
1: بكرة الساعة 5 باستديو اسطنبول، نام منيح واوعى تشرب مسقعة أو سخنها، صوتك سري ووطني انتبه لنا عليه، اللي خلي لي هالصوت الحلو إلي عليك وللصوت شو البومي هي. هي اللي بده يغني وما بيعرف دون الريه، مش حرام أنا ما غني، الله بيعطي لحمة للي ما عنده دراس، أخ لو في فلت من هالبدلة كنت فرشيك يا ومسيك.
4: طيب ليش التسجيل باستديو اسطنبول؟ بطلت تتعامل مع استديو أتينا؟
1: بلا، بس هيدا اللحن تركي، وفاء لحقوق الملكية الفكرية، بس يكون اللحن يوناني بنفز عتينا.
4: أيوه
1: تأخر اليوم البروفيسور
4: يونس، اسمه يونس وبزيادة.
1: والله يومنا فاجأني يونس، صار شأنه عيل كتير، ناقشت معه، الناس كلها مصدقته وبتحترمه وبتعيط له بروفيسور.
4: كل الناس لازم تصدقه إلا أنت، من ورا مين صار بروفيسور؟ أنت اللي عملته.
1: بس عم نستفيد منيح من وراه.
4: هو عم يستفيد من وراك، لو منك هو ماشي.
1: معك حق، بس أنا أكثر من هيك ما فيي يبين، وإلا بنفضح وبخسر وظيفتي.
4: إيه بس لازم تدق له على الجامعة شو 20% قليل.
1: كتر خير الله وكي يومنا بالقليلة عم بيع الحيني على حجته، صار لهم سنين مع سنين بقلب هالعود.
4: لا بعد ناقص أنت تلحن وهو يبيعون، مش حلو الاستغلال. أنت صاحب الفكرة اللي بتجيب له أخبار، وهو صاحب الشهرة اللي بتجيب له مقل.
1: وطي صوتك وطي صوتك وطي صوتك وصي الفرح. صباحو أهلا بالمدير. شو؟ كيف البرنامج اليوم؟
5: اليوم نهار حفل، عندنا كذا موعد ومقابلة مع مجلة جوقة، جايين ياخذوا مذكرات للبروفيسور.
1: ليش بيع مذكراته؟
5: $50,000 فينهم حق حصر لهم بس.
4: تفضلت؟
5: وفي فوق ال 50 ايميل لازم نجاوب عليهم اليوم.
1: حتى نربح وقت، أنا مجاوب عليهم.
5: لا، بجاوب عليهم البروفيسور، هن طالبين يقولوا.
1: وكفرح ما أنا اللي عم جيب الأخبار.
5: بعرف، بس في بالزايطنا بدها.
1: فرح، أنا عيسى، أنا صاحب الفكرة وانبع الأسرار.
5: عراسي، بس هلا البروفيسور مش كتير عيسك بقى، الناس عم تصدوا بلا سميتك.
4: شو هالحكي هيدا؟
5: شو ما قالن عم يبصموا له، أكثر لحيان عم تنقش معه، كيف؟ ما بعرف.
4: بعده عايزنا ما أحلى.
5: ما ظنش.
4: شفت؟ قلت لك رح يجي يوم يكبوك برا، أصلاً بلشوا يزحطوك شوي شوي.
5: ولا ممكن، يونس ما بيعملها. عرفت بالمظاهرة اللي صارت اليوم؟
1: أي مظاهرة؟
5: ألوف من البشر احتجت قدام مسألة أبواء، حيث البيات انتقدوا للبروفيسور بالعدد الأخير، فاضطر مدير التحرير يطلع ويعتذر قدام كل الناس، ويحط صحيح بالعدد الجديد.
1: يا عمي هالبروفيسور خاضد الأرض.
4: مبسوط؟
5: خاضد الأرض وبس، برنامجه الأول على التلفزيون، ما عم يلاقي حلقة اتصالات، إيميلات بالألوف، ولكن موعد مش حتقدر ما بنستقبل.
1: يا عمي هالبروفيسور خاضد الأرض.
4: مبسوط؟
1: طيب أي ساعة جاي المجلة؟
5: ربع ساعة زمان.
1: منشان هيك قالنا في اجتماع ضروري، ترى بده إيانا نكون حده بمذكراته، شفتي شو وفي وقلبه طيب؟
4: أنت لقلبك طيب.
5: ألو، إيه مدام أهلا؟ البروفيسور منه هون، شو بتريدي؟ آه بس الزوجة هالمفاصل. ايه بيقول لك رح يمشي الحال، بس دفي حيلك منيح واشربي قصعين. اهلين.
1: وكفرح، هاي وصفة البروفيسور؟
5: هاي وصفتي انا، شو بدي لاحق باي لاحق انا معطر.
1: والمصداقية يا فرح،
5: شو فاهمك بالبروفيسيوناليزم؟
1: بشو؟
5: بالبروفيسيوناليزم. هات لنشيل الفيش احسن ما نطولش اليوم.
6: بونجور، كيف كله؟
7: اهلا.
6: ولو مرت البروفيسور وصلت وبعدكم قاعدين، وقوف اذا بتريدوا.
7: بحياة الله.
6: عم بمزح، عم بتمرن فيكن، عم باخد دروس بالفوقية بمعهد فوكيست، كتير مبسوطة وعم بستفيد.
4: وادي
6: وينو يونس؟
1: والله نحن بدنا نسألك وينو يونس؟
6: ما شفته من امبارح، هو كان عنده سهرة بأوتيل تفنيسيا وأنا كنت سهرتي بالبيبرو. بتعرفوا نحن صرنا حالة اجتماعية مهمة، بدنا نلبي كل الدعوات.
4: يا عيني
6: عينكم تشوفوني امبارح أول ما فت على السهرة، كلهم يتطلعوا فيي ويتوشوشوا عني، ولا مصورين يصوروني والعالم يهنوني. في واحد قال لي وراءكم الرجل عظيم امرأة
5: تدفعه إلى الهاوية.
6: أصلا نجوميتي غطت على يونس، كلهم صاروا يقولوا هيدا جوز مرت البروفيسور.
4: الله يشفع.
6: شكلي منيح كرمال المقابلة. ميرسي. بعرف
5: حضرت البروفيسور. هب
8: انصرف. استرح شباب. انا قلت استرح شباب، استرح صبايا، جاهزين المقابله.
1: يونس احنا معك بالمقابله.
8: انت لا، بس رح نجيب سيرتك رمزيا.
1: شفت
8: شو عندنا موعد لليوم يا فرح؟
5: في اربع موعد. اول واحد مع صحافي مشي المذكرات، الثاني مع شاب اسمه الفونس بده يعرف عن مستقبله العاطفي، وفي موعد مع ابو الاوادي بشاش عشان الهوادج. عايزك ضروري
8: بزياده لليوم. نقول بقى لي موعد لبكره.
5: في اتصالات وايميلات
8: نجاوب على البعض منها بانتصار الصحافي.
5: مدام سالي ما عم تسال عن ابنها اذا بلاقي وظيفه.
9: الا بلاقي اذا فتش. حلو
10: كيف واضح بلاقي اذا فتش
5: مدام كامل عم تسأل عن صحة ابنها زوزو
10: الا صحته منيحة اذا توقع
7: حلو
10: كيف واضح صحته منيحة اذا توقع
5: مش طويل عم يسأل عن وجع ظهره
10: اللي عنده الخرز الثاني يعمل عيب الفقرة الثالثة ضربة على البنكرياس ينام على الواقف ويشرب زي زفون
5: مدام نمر عم تسأل صار له شهر نايمة على الواقف مثل ما قلت لها صار فيها تنام على النايم يا ترى
10: الا صار فيها اذا فيها
7: حلو
10: وتشرب زي زفون
5: مدام عادل عم تسأل عن علامات ابنها
10: الا اذا درس بينجح
7: حلو
10: يشرب زي زفون
5: دومازيل لورا عم تسأل عن خطيبة بالسويد
10: إلا ما في خطر علي لأن عم يشرب زي زفون
5: وعندك بسيو درهش عم يسأل عن وضع شغله
10: إلو أنا شايف غامي صودة فوق راسي يمرق علي جمعة الجابر كيف تكون بيضت
7: حلو
10: يشرب زي زفون
5: مدام أصمت عم تسأل عن وجع راسه
10: إلا ألف مبروك وجع راس دليل إنه في راس ما في شي بيخوف وخلت تشرب
7: زي زفون
10: لا كينا إذا بتريدوا صحة العيلة مش لعبي بلا مسح بالموضوع
5: يونيس
10: البروفيسور
5: مدام ريشا
10: اليوم فرحت عبت إلو كله لبكرة
5: يونيس دخلك شو قصتها زي زفون
10: ماشي ماضي كونترا مع شركة زي زفون بيطلع لي بورسنتاج محرز على البيع
4: تفضل
10: هاي شريك كيف كانت سهرتك امبارح
6: عاطلة جدا كلها بالفرنساوي ما فهمت شي وانت كيف كانت سهرتك شريك
10: عاطلة جدا كلها بالعربي وما فهمت شي
6: فهمت عليك
5: يونس بدي احكي معك موضوع
10: بعدين ريسا بعدين بدي اتهيأ للمقابلة في مذكراتي بتدق ولازم ذاكرتي تكون جاهزة
4: اشرب زي زفون
5: مين اجا
10: هيدا الصحافة
6: لا هيدا زبون في المحل
5: مين
6: سلمى سليمة
5: مغيرة تبع الكشف
6: ايوه
5: اعال مكسبة زبونة الها
10: لا اليش ليدي
5: ما تتكبر عن نعمي يا يونس الله رزقك ما تبطر البطر بداية الطفر صحيح شو فينا لسه بعالم نحن ربحانين
6: مزبوط
10: مين هيدي
5: هيدي بيتها بشارع السلاحف بيا مريض اما مع سكري وخيي مسافر ومغرومة بواحد اسمه فراس بيدرب تنس
4: شفت انه بعدك عايزه
5: اذا بدك شي مثل العادي انا مخبى هون جود لك يونس
6: انا وين بتخبى
5: على تدخيتي
6: انا ادل حرم البروفيسور
7: على تدخيتي
6: اوكي الشري ما بدك تسهرني الليله باي مطعم
10: على تدخيتي
6: ارجو للعالم انك بطلت عايزهم واخترت الحياه يا سيرم فلسفه معك
10: تدخيتي
4: بونجور
10: اهلا بونجورين
4: حضرتك بتبيعهم
10: كنتوا بعدني
4: كيف
10: ما بتعرفيني
4: صراحه لا
10: انا يونس كشف المستور مش حضرتيني على التلفزيون
4: ما بحضر تلفزيون حضرتك بتمثل
10: هيك شيء انا بقرا بالاجر
4: اصلا انا مكسدي هالقصص
10: ما تحديني انا بعرف اخبارك
4: شو هالخرافات
10: ما تتحديني لينفعوا الندموا
4: هات لنشوف فرجينا براعتك يا بروفيسور
10: انا بعرف اسمك
4: والله
10: انت اسمك سلمى
4: بتكون تعرفني من ابي
10: بعرف اسرارك
4: ما عندي اسرار
10: ما حدا ما عنده اسرار
5: انا عم بيّن
10: بيّن كيف صار
5: برافو
10: مش منيح
5: فيه.
10: مش لك الا
4: نعم.
10: مش لك الا للوالد كيف صار مش منيح
4: عم يرجع لورا
10: ان شاء الله يقدم لقدام ليتحسن الوضع
4: الله يسمع منك بس كيف عرفت انه مريض
10: قلت لك انا بقرا بالاجر علم قراءه الاجر علم قائم بحد ذاته
4: اول مره بسمع فيها
10: اعطيني اجرك انت عندك خي مسافر وعمره 38
4: صح بس وين
10: بس وين سؤال حلو بس وين بتعيد السؤال على العيله بدي عزمك المعروف
4: بس وين
10: بس وين الخطوط مش واضحين وينك مخبى يا ازعر واحد واحد واحد
4: عم تكتكني
10: روق اتحمل شوي زقزقه تكنا لقيناه هو بالحقيقه مسافر
5: من كندا
10: كندا
4: عم تحكيني
10: لا عم بحكي الرياح الشماليه بس يبدو انه الرياح الشماليه صوتها واطي يا ريت بتعليه
7: كندا
10: كندا رياح شماليه جنوبيه شرقيه غربيه انا وانت ورياحه بس
4: فظيع عنده بلاش صدى
10: هيدا المطلوب
4: خي منيح
10: خيك بخير
4: وينو هلا
10: عم ياخد دوش تحت الدوش وتروق منقوش ورايح بالبتوموش على شغله بيحشوش
4: يحشوش
10: يحشوش الكندية
4: يس مظبوط هو مثل هلا ببلش دوامه
10: سامعة يا ريح شمالية هيدي عرفتها بلا جميلتك
5: أنا عن
10: أمي كيف هالضغط معها
5: سكري
10: وليوسف عمره
4: عالي
10: رح يوطى
4: عن جد
10: تنتبه على الخرز الثاني بالعمود الفقرة الثالثة ضربة على البنكرياس مما رح يسبب لها سكفيسيون
4: شو هيدا؟
10: هيدا مرض جديد واصل على السوق ولو مش سامع بالسكفيسيون
4: الو دواء
10: أرجوك أنا ماني طبيب بس بقدر أنصحها تشرب زي زفون
4: لك كيف تعرف كل هالأخبار؟ طيب تعرف شو اسمه خطيبة؟
10: ليش خاطبة دخليك؟ أنا قالوا لي مغرومة بس يا عيسى يا ريحاء يا ريح
4: ما إلي زمان خاطبة ثلاث أشهر
5: هيدي فتتني
10: ثلاث أشهر كثير أنا خطبت شهر وحسيتها كثير وبس جوزت قلت ريت بعدني خاطب
4: شو؟
10: مضبي يا ريح الشرقية سمعت
4: لي شو اسمه خطيبك؟
10: خطيبك شاب حلو
4: تيكس بس انت بتقلي شو اسمه ساعتها بوصل لك بالعشرة
10: اسمه ساعديني يا ريح شمالية عليك الأمان ما حدا إيش لك غيري هو بالحقيقة اسمه
4: بكشي
10: عقل
4: مظبوط ببلش بحرف الفه رح ساعدك آخر حرف سين
10: في وسين في وسين أرجو إنه ما يكون اسمه من حرفين في وسين
4: هاي سلمى كيفه في راس
10: كيفه في راس
4: مظبوط منيح طب شو بيشتغل
10: بيشتغل بال على شو بال على شو بال على شو بال على شو بال على
5: بنفذ سجاج
4: كيف
5: التنس معه
10: شوفيون بالتنس بس انتبه على الخرز الثاني بالعمود فكرة الثالثة ضربة على البنكرياس مما رح يسبب له كرفسيان حش تقطع يا ريح الغربية دنتينا
4: طيب تعرف شو اسمه خيو الكبير لخطيبة
10: عماد
4: خيو الثاني
10: جهاد
4: والثالث
10: فؤاد
4: طب امه
10: جميلة
4: وبيو

0: نمر
1: سبعة
0: سبعة سبعة سبعة سبعة سبعة سبعة سبعة سبعة
1: سبعة
0: سبعة سبعة
1: سبعة سبعة
0: سبعة سبعة سبعة سبعة سبعة سبعة سبعة
1: سبعة سبعة سبعة سبعة
0: سبعة سبعة سبعة سبعة سبعة سبعة سبعة سبعة
1: سبعة سبعة سبعة سبعة سبعة
0: سبعة سبعة سبعة
1: سبعة سبعة سبعة سبعة سبعة سبعة سبعة
0: سبعة سبعة سبعة سبعة سبعة سبعة سبعة سبعة سبعة
1: سبعة سبعة سبعة سبعة سبعة
0: سبعة سبعة سبعة سبعة سبعة سبعة سبعة سبعة $100 يا جماعة
2: عظيم
0: ممكن أخذوا خصاصكم 10 ب 10 ب 10
1: وأنا
0: أنت 70
1: ضبي ريح الغربية إيه؟
0: شرقية
3: شرقية غربية مش مهم مهم تضبك أنت فتحتينا
1: ما سمعتوا شو قال
4: 10 ب 10 ب 10 ب 70 شو هالعدل أنت لا أنت كل شيء هو أخذ كل شيء لك عيسى إذا ما رح تطالب بحقك خليني أطالب لك أنا
3: يه شو ما بعرف أحكي
4: هيك الهيئة خلص نحكي لان مصيره معلق فيك اذا تركته بتقطعه
3: لك يا يمنى الزلمه مش بحال جميلتي الناس عم بتصدقوا لو شو ما ترشح
4: ايه بس الله كبير بشوي برهنت له انه ما في يستغني عنك قل له يا بزت لك نسبه كبيره او بتفضحه
3: بتفضح حالي
4: تعرف شو هدده يا بيعطيك حقك يا بتعطي المعلومات للبيه انت مو نفسه الوحيد ويوقف على اجريتك يا بطل
3: يا يمنى القصه كبيره
4: اذا ما اعطاك حقك حقك تكبرها دق الحديد هو وحامي حش يطلع لك من الجبل انه بكفي غشمنه
3: يونس مش عاطل بس مش فضيله
4: شو بك ملبك عيسى انت اللي وصلته لهون انت اللي حطيت له الفكره براسه كنت انت اللي مسيطر عليه بس مش حلو انقلبت ادوار وسيطر عليك ليه
3: صراحه معك حق بس ما بعرف كيف صار له سطوه علي عيونه بخوفوني مثل كانه عن جد بيعرف المستقبل ويمكن بيعرف النوايا كمان
4: عيسى وعاء هلا بعدك عم تلقنه
3: ناس ناس بخلوك تصدقي ماشيين وراه مثل الغنم بيعبدوا عبادي وقاعد يدخلوا عقلاتي والاضرب من هيك عم تزبط معه
4: عم تنوش عم بتسائب وكذب توقعات تانية ما ظبطت وطلعت فالصو بس الناس تحكي باللي ظبطوا
3: شفت كيف؟
4: هادي عن زكيك
3: خلص لعيونك هلا بدي احكي معه
4: ضروري حش الست قدرفت لي من خيرة مش يا فراح ما بقيت هدى عن المدير علينا
3: يونس وين كنت؟
0: كنت عم فضي الزيزفون
3: يونس؟
5: يونس
0: بدك زوجي
3: شو عرفك؟
0: ولو يا عيسى نسيت اني بقرا الطالع والنازل
3: شفتيه؟
4: انه اذا في مجال نزيد النسبة تبعنا؟
0: قريبا جدا رح تحصل على زودي شرط تشرب زيزفون
3: كتر خيرك حولك عنا زيزفون بالبيت؟
4: الله يسعدني عليك عم يتمسخرنا
3: طيب وكيف عرف انه بدنا زودي؟
4: صعبة هي على اساس بكون سمعنا من جوا
3: وصل الصحفي من مجال الجوعة صباح الخير يا صباح الخير
0: صباح النور يا صباح النور
3: مرحبا
0: يا هلا
3: بروفيسور كيفك؟
0: الحمد لله انا منيح انت كيفك؟
3: انا بدي اسألك انا كيفني؟
0: ممتاز ومستقبلك عظيم
3: بالصحافي؟
0: لا
3: دعيك وسيم وسوم من مجلة الجوقة
0: دعيك يونس يانوس من دريا الفوقة
3: ممتاز ممتوز لذيذ لذوذ عزيز عدود
0: تفضل بليز بلوز جلوس بتشرب شي
3: شو بتحب تضيفنا يا فنان يا مفنون
0: زيزفين زيزفون
3: رهيب رهوب
0: بحب عرفك عالستاف تبعي وقفوا بالستاف اذا بتريدوا حضرتوا فرح فروح يمنى يمون وعيسى عسعوس
3: شرفنا سكرتيرتك
4: الاسيستانت
3: مساعدك
6: المانجر
3: حضرتو
0: حضرتو الكل بالكل هو صديق صدوق
3: لحن وبغني وبمشي السير نيالك
6: ما تشد ايدك
3: عن نيالك
6: لا عن جد شيل ايدك
3: استافك حلو
0: استافي من احلى استافات الموجودة بستوفي كلها تبع المساتيف المستفين اذا بتريد ستاف تفضلوا
3: خلينا نباشر بالشغل انا بحب الدقة بالمواعيد وما بحب ضيع لك وقتك يا صديق يا صدوق
0: مبين عليك دقيق دقوق
3: بالاول ليش اخترت مجلتنا لتخصها وتشرفها بمذكراتك يا صاحب الذوق الرفيع رفوع
0: صراحة دفعوا لي أكتر من غيره صاحب مجلتكم دفيع دفوع
3: جواب صريح صروح يونس كاشف المستور مينك وينك ليشك الديشك
0: شو عم تاخد قياسات ولخيش ومينك وينك ليشك الديشك
3: بما معناه لوين لمين لكي
0: فرقت هلا قول من الأول هيك يا رجل شوف لايك هون هونيك فوق
3: الله الله جواب واضح
0: طفي انا زلمي واضح هون هونيك فوق
3: جواب رائع
0: ما بدك تسجل
3: عم سجل هيدا الزر كابس مكبوس بعدين ما تعتل همي انا ذاكرتي ما شاء الله ببلع الافكار
0: مبين عليك بليع بلوع
3: يونس طفولتك نشأتك مراهقتك كيفن
0: الحمد لله منيح انتو كيفكم اهل منيح تبطلوا
3: الله الله ثقافي ثقافي كلتور
0: ما في انا بالكلتور كتير ما في بالكلتور كتير ما في بالكلتور كتير ما في
3: شكلت زهرة بصنع قياسية بعلم قراءة الطالع كيف مين لوين
0: شوف هو لك هو حقيقة هو بشكل عام
3: يا سلام يا سلام وضوح
0: ما في انا زلمي واضح
3: وضوح
0: يا عين عليك
3: يونس
6: هاي شباب
3: وقفت قدام المراجي شو بتقول لحالك
0: البلي تسترك سطر
2: هيك بتقول لحالك؟
0: عالسؤال بلي تسترك سطرة عالسؤال.
2: كتار عم يسألوا كيفك تشوف أو تقرأ المستقبل، هل هي موهبي قدرة أم علم؟
0: هي ما خصك صراحة، هيدا سر المصلحة.
2: صحيح صاروخ
0: وانت هرق مهروق وأرجو أنه ضل بإطار المذكرات.
2: شو اللي مخليك باقي بمحل الأحذية اللي كنت تعمل فيه؟ هل هو وفى دفى أم جفى؟
0: هو كفى. أسئلة سخيفة يا خي، هذا المحل بدر تخير علي، كشفت موهبتي بقراءة الإجر أنا ومقيس إصرام للناس وبقيت فيه وفاء مني إلو.
2: يعني وفاء
0: يا خي كفى.
2: هيدي صور عائلية؟
0: إيه نعم، هيدي أرشيفي، خدهم بس ردهم.
2: حلوين للنشر طبعا. هيدي العائلة؟
0: إيه نعم، هيدا الوالد والوالدة.
2: أيه هو الوالد وأيه هي الوالدة؟
0: شو سؤالك حبيبي؟
2: أيه هو الوالد وأيه هي الوالدة؟
0: أيه هو بشوارب وأيه هي بلا شوارب؟
2: المشوارب الوالد؟
0: لا، الوالد بشوارب. الوالد بالكلو؟ ما كيف وصفوه بالمجلة هيدا؟ مين في بظهرك انت يا ابني مين؟
2: وانت وين؟
0: انا كنت بتاني اوضة الحايط على الحايط بروما فصورة هيك. هيدا انا يا ازعر، يا ازعر شفت واني كنت عم بتنقوز على الوالد والوالد.
2: هاودي مين؟
0: هاودي خالتي وخالاتي، عمتي وعماتي، جدي وجدادة، ست وستاتة، وجيراني وجيرانة.
2: وانت وين؟
0: انا كنت بالحمام، انحشرت بالصورة، فت على الحمام. اصلا ما بساع وين بدك تحطني؟
2: تحش حالك كنت؟
0: احترم حالك انت؟
2: هيدي مين؟
0: هيدي صورة حماتي. حماتي شو بدك فيها؟ هيدا لهون حماتي، خليها معي. شو بدك فيها؟
2: بس حلو نشر صورة حماتك.
0: يا خي شو بدك بهالشغلة؟ ما بدك تبيع؟
2: بلا.
0: ما بدك ينفق العدد؟
2: بلا.
0: ما بدك تبيع؟
2: بلا.
0: ما بدك ينفق العدد؟
2: بلا.
0: ما بدك تبيع؟
2: بلا.
0: ما بدك ينفق العدد؟
2: بلا.
0: خلص ما بدك تبيع؟
2: بلا.
0: ما بدك ينفق العدد؟
2: بلا.
0: خلص شو بدك؟ ما بدك تبيع؟
2: بلا.
0: ما بدك ينفق العدد؟
2: بلا.
0: الصبح انا وياك الليل ما بدك تبيع؟
2: بلا.
0: ما بدك ينفق العدد؟
2: بلا.
0: ما بدك تبيع؟
2: بلا.
0: ما بدك ينفق العدد؟
2: بلا.
0: ما بدك تبيع؟
2: بلا.
0: ما بدك ينفق العدد؟
2: بلا.
0: شو بدك فيا؟ خليها معي، حي معي هاو. شو بدك فيا؟ خلص شو ما بدك تبيع؟
2: بلا.
0: كيف هو العدد؟
2: بلا.
0: اتركها معي. شو بدك فيا؟ حي معي هاو.
2: ما بدك تبيع؟ بلا.
0: ما بدك كيف هو العدد؟
2: بلا.
0: خلص خليها معي، خذ محل العيلة كلها مجموعة، فوت لفها مين؟
2: كل العيلة؟
0: كل العيلة.
2: وانت وين ما كنت؟
0: بلا، أنا كنت عم صورها، أنا مصورة هالصورة.
2: بدي في صورة إلك، ما في صورة إلك؟
0: في صورة الأشعة، وقت عملت صورة لصدري مشان دقت النافيس طلعت ستريس.
2: يوني
0: قلت لك ستريس.
2: كيف بلشت عندك الموهبة؟ هل هي فطرية، أكاديمية، انسيابية أم اكتسابية؟
0: هي هي اخر وحده استفسخها فيي.
2: اكتسابيه؟
0: لا اللي قبلها.
2: انسيابيه؟
0: اللي قبلها.
2: اكاديميه؟
0: اللي قبلها.
2: فطريه؟
0: اللي قبلها.
2: خلصوا
0: خلصوا. فاذا اللي بعده انا موهبتي استفسخيه مع شويه فطريه مسلوقين وعجنب بطاطا مقليه ودوق يا معلم.
2: ما شاء الله شو ملم.
0: كثير ملم، من انا وصغير بلشت مل، تصرت لم تصرت ملم.
2: زميلك
0: هي شباك؟ شباك كنت في بتكهرب شباك؟ رح تروحني بالقلب
2: شباب؟ عذرا.
0: رح روح فيا شباب؟ شوي شوي علي شباب؟
2: عفوا.
0: بكون ماشي مع حلينك شباب؟
2: شباب؟
0: سألي ايه شباك تشوف؟
2: شباب؟ عفوا عفوا.
0: ما بكفي المقابلة؟
2: بلا.
0: ما بكبيع؟
2: بلا.
0: ما بكين فوق العدد؟
2: بلا.
0: شو بيك؟
2: عفوا.
0: شوي شوي.
2: زميلك
0: ايوه
2: قارئ الطالع سمين البياتي بيقول عبر مجلة ابواق انك مهرطق.
0: ايه بس ع اكاديمية، هو هرطقته فطرية، هو دخيل على الهرطقة.
2: بتسمي فنك هرطقة؟
0: شو يعني هرطقة اصلا؟
2: يعني جاي من هرطقة، يهرطق ويتهرطق. هرطيك هرطوك.
0: هرطيك هرطوك، هذا صاحبنا برج حمود عنده محل زياد.
2: بياتي استهرتك.
0: شو عمل بياتي؟
2: البياتي استهرتك.
0: استهرتني. استهرتني. البياتي استهرتني. شو يعني استهرتني اصلا؟
2: هرطوك يعني كذاب؟
0: لا يا اخو الهرطوك. يا خي البياتي بغار، شو بده فيي؟ كل واحد بياكل رزقته، هو بياتي وانا بياتي، ما حداش فوت بياتنا احسن ما نخبر بياتنا عليها. انت صاير محكشون كبير، انت محكشون كبير.
2: محكشون شو يعني؟
0: جاي من محكشي ومحكش ويتمحكش. لا تتمحكش.
2: فينا نحكي عن
0: لا تتمحكش.
2: فينا نحكي
0: لا تتمحكش.
2: تسمح لي؟
0: تمحكش.
2: فينا نحكي عن حياتك العملية؟ حقيقة انا بعرف انك نقلت كثير شغل. نقيل نقول.
0: كنت نقيل بالمدرسة، نقول بالشغل.
2: شو اشتغلت بأيامك؟ نحن بنعرف انك ما بتستحي بتاريخك.
0: طبعا انا لو وصلت لهون حفرت بالصخر، أنا ما تعلمت لأما كان معي مصاري وما صار معي مصاري لأني ما تعلمت. أول شغل اشتغلتها بحياتك تفرخ عند ميكانيسيان متعصب وحاطط صورة زعيم.
5: يا يونس لوين الفخ الـ14؟
0: نقلت على جراج تاني يا محلى الأولاني.
5: يا يونس لوين مفتاح 8؟
2: ليش بهذيك الأيام كان في 8 و14؟
0: إيه بس بغير أسامي، كل فترة بغيروا عنوان القصمة، مرة مسلم مسيحي، يميني يساري، 8 14، حكمي رياضي، تعددت الأسامي والقصمة وحدي، لازم يخترعوا لنا فريقين تيضلوا متفقين علينا أو يختلفوا علينا. شفتي؟
2: هيدا قدرنا طائر الفينيق.
0: فز جيب لي الجفت على السريع، يلا على السريع. شو خصو هلأ
2: طائر الفينيق؟
0: شو جايبه هلأ شانطال قيام عطر هيدا طائر الفينيق؟ كم مرة بده يموت يرجع يعيش طيطير بجانح واحد؟ لأنه ضروري يكون في جانح مكسور، ممنوع يقول فريقين ويمشوا على نفس الإيقاع، ساعة البلد بحلق بالعيلة وما بيعودوا يقدروا يطلوا. مثل وضع البلد، جوانحي مكسرين، فنقلت من الجراج على صالون ستاتي.
7: هاي بدنا براشينج.
0: كل نهار تبحيش بشعر النسوان، والله يساعد اللي بيشتغل تحت ايدين النسوان يا معلم.
7: يي ليه طالعين هيك؟
0: مدام
7: كثير منكسرين.
0: مدام
7: لونه مشيع.
0: مدام
7: طابيس.
0: مدام
7: يا انا شكلي هيك؟
0: انت اضرب من هيك.
7: جيسكار جيجي تعا شوف شغيلك.
5: لحظة لحظة لحظة شو في؟
7: عمي جاوبنا؟
5: عم بتجاوب مدام سيلاتي ومدام خريلاتي ولا؟ طلع لبرا وحش فل.
7: برافو جيسكار.
5: ثانك.
0: فليت من عنده ومقرر ما بدي اشتغل عند حدا، حولت سيارتي لتاكسي واشتريت نمرة حمراء.
5: تاكسي؟
0: هي انا سيد نفسي، على القليل في ضمان صحي، بس ما كنت عارف اني رح اوصل هالقد للضمان، طلعت بصحتي، شغلي بتعصيب بتعصيب وبهدلي على الطرقات.
5: على صديقو؟
0: مش واصل.
5: لوين واصل؟
0: على البربير.
5: بربير؟
0: مش واصل.
5: لوين واصل؟
0: شو باي بارك بالدور انت عيسى؟ خلص خلص ذاك المشهد.
8: اه والله
0: هاي انت عجبتك القصه يا عيسى؟
8: اعوذ بالله يا خيي
0: حيالك العسعس. شد حيلك يا عيسى. شد حيلك يا كارلوس.
8: بربير؟
0: ايوه.
7: البترول؟
0: 2000 2000 2000 2000
7: طيب 2000
0: لاعب 1000 كل نهار صميت بدل وشريعه مع زبونات
5: والسواقه ببلدنا مثلنا كله مأخر كله بده يوصل قبل الكل وما حدا بيوصل على الوقت ولك زيح يا جيب
0: طلع راكب نازل راكب لحد ما طلعت معي بنت بتاخذ العقل
7: هيدي انا
0: اول ما شفنا بعضنا دبنا ببعض
7: انت دبت قبلي انا طولت لدبت كذب الفي
0: ضربت فريم بارضي
5: ممنوع الوقفه هون يا حبوب
0: لوين وزين
7: وين ما بدك
0: تفضلي
5: امشي يا حبيبي
0: مشينا وبعدنا ماشيين لهلا بالاول بلكمت شوي وجمت فرج جنبي
5: حرك يا فريم
0: بدي اقرب صوبه ومستحي
5: قرب خلصني
0: انا غير فيتاس وهي تضحك انا غير فيتاس وهي تضحك انا غير فيتاس وهي تضحك ثاني مشوار صارت هي تغير فيتاس وانا اضحك عاشر مشوار وقع الغرام تحمست وقررت اتجوز
5: وقف يا حمار
0: معك حق يا ريت حدا نصحني وقال لي وقف
5: يا حمار
7: يونس
0: انا عارف الجيزه صعبه هيك
7: عيني كنت تشوفيني فستان الابيض شو كنت طالعه حلوه كيف فرحه كبيره
0: واخر فرحه
2: هيدا اجمل نهار بحياه العروس منشان هيك بتلبس ابيض
0: ومنشان هيك العريس بيلبس اسود صرت بتشتغل دوبل يا معلم خصوص انه بعد سنه صربطنا قدامه
7: شو بهالليل معك صبي
1: بعرف
0: جبنا اول بنت نوره
7: تقبرني صار صبي
0: تقبرني صار صبي
7: سكتي صار عندها بوي فريند بس بيا مش عارف
0: ما في اعقل منها من البيت للمدرسه من المدرسه للبيت
7: كل يوم بتروح لعنده ايه انا اوبن مايند
0: ماكسيموم بتروح تدرس عند رفيقتها البنات واما بتوصلها
7: لعنده بتقعد لها شي ساعتين ثلاثه عنده
0: ساعتين ثلاثه وبترجع على البيت تلفيني من الدرس يا حرام يا خيي انا واعي على تربيه ولادي بدك تنتبه لهم هالايام يا خويي
2: وانا عملت تربيه
0: بعد سنه حبيت عن جديد
7: شو بحلي معك بعرف
0: جبنا تاني بنت ميرا
7: ميرا تقبرني ما معها خبر شي مثل بيا
0: ميرا تقبرني ذهنها غليظ مثل امها قبل ما بيجي انا باج موتور سيارتي 3 أشهر ما معي صلح توظفنا هون بس ما بكفي انت بتعرف انه مدامتي صوتها حلو
2: صحيح
7: بتحب سمعت شي
5: لا
0: عكتر الهموم نسيت اني فنان وضاع الفن بالكمبيالات بس ليش بفشيله من بيناته وبرجع بشتغل انا بدق ومرتي بتغني ديو
7: اديل ويونس
0: يونس واديل
7: ليديز فيرست
0: هاي بالانجليزي بالعربي انا الرجال هون
9: رجال هون.
0: خلطت ربها وبلشنا يا معلم شغل بالمطعم. هي تغني وانا عصيب، وهي تغني وانا عبي، وهي تغني وانا انبح، وهي تغني وانا عصيب، وهالشامباني عم تفتل فروسنا وعم يفتل حوالينا البطر ونحن عايشين بالطفر يا
5: طفل. بيت شامبين من فرح لسابين
9: دوتا دوتا دوتا دوتا
5: بيت شامبين من عيسى ليمنى
9: دوتا دوتا دوتا دوتا
0: كله كرمال يقولوا له اسمه على الميكرو ويدولوا في التاش تدوي له وجهه 20 ثانية 2000 دولار حق 20 ثانية نحن بنفلح 8 ساعات ب 400 دولار عقد ناس عم تتفتح مع القناني وعلى اللي عم تنسكب بالكاسات والجو واصل للجو ليلة عيد البطر العالمي مباراة بالتفتيح والتفشيخ اهلا وسهلا فيكم بمتحف البطل الوطني. من كافي بكره اذا بدك تعبت اليوم.
2: مذكراتك مثيرة، بكره رح نحكي عن طفولتك.
0: الولد اللي بدك تعرف عنه يحوق قدامك، بعده عم يجرب يخترع العيب ليمرق الوقت.
2: بعيدا عن الاحتراف، فيك تقلي شو ممكن يصير معي بالمستقبل؟
0: لك حبيبي قريبا جدا رح تنشحط من مكان ما.
2: من وين؟
0: شفت كيف؟ طلع لبرا، بكفي اليوم لبرا يلا.
2: زبطت زبطت معه، عبقري رؤيوي فظيع فضوح.
7: بدك شي شاري؟ انا رايحة.
0: لوين رايحة؟
7: عند الماما، اخذت لها معي شوية غراض، شوفك عشية مطول.
0: ليت مواعيده بالحقي.
7: انه شي ساعة يعني؟
0: ماكسيموم.
7: اوكي.
0: أدل. أنا بحبك.
7: وأنا كمان.
5: يونس بدي أحكي معك شوي إذا بتريد.
0: بعدين عيسى بعدين عندي موعد.
7: قلت لك رح يجي يوم ما بقى يرد عليك.
5: يونس هلا بدي أحكيك.
2: بروفيسور دخيلك وصل أبو العويدي مع شبابه ومصر هلا يفوت لعندك.
0: شو بده هيدا؟
2: قال بدي يعمل معك اتفاق، هو بدي لك على السيارة المسروقة، أنت بدي للمسروقة سيارته بتتقاسم الأرباح. بلا مزبون يفهم مشوار لعندهم.
0: وهالحكي البلا طعمة هيدا.
5: هودي جماعة السيارات دخيلتهم خذوني من هون.
7: عيسى ولو إذا أنت فزعان منهم.
5: أنا اللي لازم أفزع منهم، هودي ما فينا لا يوم ورا رح يصير فينا.

0: الفرنسيين.
1: يا هلا يا هلا بالشباب يا هلا.
2: كيفك يا بروفيسور؟
1: لهلا منيح.
2: باختصار شديد، نحن قاطعين مسافه طويله لنعمل نحن وياك دال.
3: شو
2: دال؟ يعني اتفاقيه. ولو ما بتعرف شو يعني دال، وين سكافتك الانفتاحيه؟
4: نسيت على الكومودينا.
2: انت الناس غبيه بتقصدك لتعرف عن ايتي، وطبعا في ناس تقصدك لتعرف عن مسروقتها وين، فنحن بندلك على السيارات المسروقه حيث نحن اختصاصنا الشو.
1: السيارات
2: المسروقه بيقول لك ينزل زيبه عن طريق فلان بنسروق الفليتاني.
1: كتر الف خيركم.
2: والمفتاح بقلبك
3: كمان،
2: والبنزين علينا
3: كمان،
2: بنعبي لي اياها لما تقطع الطريق. حرام، في ضمير بالدق. بدك احسن لك خدمه؟
4: شو بدهم احسن من هيك سيرفيس؟
2: دليفري بنوصل له اياها نحن، بدك ندفع مشوار لعنا وعرض حل الخطر.
1: وعرضتكم انتم كمان
2: مشوار نحن والخطر ولاد العم.
4: والله لازم يعني
2: انت هيك بتعمل حالك فهمان ومتدله عليها. نتعصب الاتعاب نحن وياك. 2000 دولار
4: يا بلاش.
2: 1500 لنا
4: طبعا،
2: و300 لك
4: بزيادة على رقبتي، بس بعد في 200
2: اتفق. 200 دولار اتفق. نحن تحت القانون وبنشتغل جالس.
1: ايوه. وين المواطنين تيجي تاخذ دروس بالمواطنية؟ وين
2: اسعارنا زي دي؟ مش نحن اسعار السوق، مش ملتزمين باسعار النقابة. نحن علينا السيارات الكبيرة والفتاس، هيدا فرعنا الاساسي. في عندنا فرع ثاني.
1: الف مبروك.
2: فرع السيارات الصغيرة الاوتوماتيك، يعني سيارات النسوانية. إذا ما دامتك سرقت سيارة لا سمح الله، ما إلا إلا فرعنا التالي، فرع الستاتي.

0: زين نستري حرمه.
1: لك يا فرح شو عم تعمل بيناتهم؟
2: مين فرح؟
0: شو اتفقنا؟
1: على العمياني بتحب نمضي كونترا دفع على الحساب مثلا؟
0: نحن كلمتنا كونترا والدفع على الحساب وصلت، سيارتك صارت عنا. جو بايمن اول مشروع مرد لك اياها على الطريق تحتها والمفتاح بقلبها.
3: بس البنزين علي هالمرة، البنزين
0: خلاص. هيدا كارتي على رقم صورتي والويب سايت تبعي www.rouharasha.com. شعارنا تجي لعنا مشروع ترجع من عنا مطروق.
3: ايوه هذا كارتي انا كمان اذا بتحب www.3w.3w.4w.w. اش بلاش فلاش حلاش اتيحو اطقشت قلبي.com. شعارنا مثل ما بتجي لعنا بتروح.
2: ايوه
0: افتتاحيه مبارك يا شباب، بخاطرك يا ابن العم.
1: الله معك كوزان، الله معكم كوزين.
2: الحمد لله على السلامه معلم.
1: عنا مزهر،
2: عنا سايزفون.
1: قلت لك مزهر.
2: فلو
0: يونس اسمعني شوي اذا بتريد.
1: بعدين عيسى بعدين.
0: هلا يونس خلصنا بقى، طفى هالكاين وصار لازم احكي. صار لي من اول تمثيليه ساكت، خلصنا بقى. انا بدي حقي.
1: حقك بشو؟
0: مثلي مثلك، انا صاحب الفكره وانا اللي بجيب الاخبار. ما بيصير 10% قليل، ولو حسبني موظف بالحقني زودي. هيدا اجحاف، هيدا ظلم، هيدا شو؟
3: آخر
0: هيدا آخر هيدا.
1: قد ايه بدك؟
0: 50% النص بالنص.
1: كثير.
0: انا شريكك.
1: اذا فت على الحبس بتفوت معي؟
0: لا ليش بدي فوت معك؟
1: لانه يوم ما بدي انفضح. ما في كذب بتكفي للاخر. انا بالويز هوت مخفي، اسمع مني خليك مخفي وتركني عم بقبض حق الفضيحه سلا.
2: اقولك هيك؟
1: طبعا
3: عيسى.
0: ايه بس عارف.
1: اذا بس قلت لك رح تروح عند البياتي. اذا بدك بيع الخبز والملح روح عند البياتي يا عيسى.
0: يونس انا
3: عيسى
0: يا خيي معك حق، بس هيدي يمنى عم تلعب لي براسي.
3: عيسى
0: يمنى ولا كلمه. اصمتي. لما الرجال بيحكوا مع بعض والنسوان بيقعدوا على جنب، روح على البيت على البيت على البيت. وده كيف
1: ولك رجال؟
0: خلى تتربى يونس. شو بدك انا بامرك؟ انا معك للعظم، انت نابغه يونس، موهبتك خارقه. ليك فيك تقول لي شو بده يصير معي؟
1: الحق يمنع السريع.

0: هنا راديو كوكبة.
1: صراحة أنا متخوف، الرئيس الكبير ما عم برد علي على التليفون. شو أولاً؟ رح ياخدني على ليستة معه بالانتخابات اللي جاي أو برجع على تجارة الكتان؟
2: يصر له أصلاً بس أنت كتر له،
1: يعني بطمن بالي أو بنقل على الجهة التانية؟
2: شو فراني معك؟ مين ما أخذك معه مشي معه.
1: طيب وأشغال التانية؟
2: بطاطا الهم ضربيتك مثل الليرة.
1: لا ما بدي إياها مثل الليرة، بدي إياها باليورو لتوفي.
2: مو فاي أكثر من هيك اسم الله عليك.
1: بخصوص الجماعة الكبار بعدهم راضيين علينا؟
2: شو وضع ركيبك؟
1: بالوين؟
2: فإذا بعدهم راضيين
1: والرئيس بحبني
2: كتر له،
1: والشعب بحبني
2: كتر له،
1: ومرتي بتحبني
2: كتر له،
1: أكثر واحدة عم كتر لها.
2: بدك تكتر لها من غير شي.
1: وركيبي مركيبي بالوين؟
2: إيه لا يعطيك العيف، شو بك تلحق عمرتك وعالشعب؟ يا مرتك يا الشعب.
1: أنا فضل الشعب بيحمل ما على لمين
2: للشعب.
1: ايه واخر ضربيه شو؟
2: ما تقتل هم اخر ضربيه ظابطه.
1: اذا فعلا ظابطه لك اكراميه كبيره.
2: ما بدي اكراميه، بدي منك خدمه.
1: مور
2: في واحد من زلمك اسمه جلبوط.
1: شو بو مرهج؟
2: عمل معي ضرب وسخ من زمان، بدي يجي لهون ويعتذر مني.
1: هيدا ما بنقدر نزعله، بصيني في الرئيس الكبير، نقي غيره.
2: بدي اقله
1: ولا ممكن؟ هيدا قوي
2: اقوى منك وانه زلمتك.
1: انا زلمه الكبير ما في يزعله.
2: وعشو عامل حالك زعيم لكان؟ فين زلمك تتعدى على الناس بالطرقات وما فيك تعمل معه شيء؟
1: هودي بيحموني.
2: ونحن مين بيحمينا؟
1: ما ترفع صوتك بوجهي، ما بحيل لك تحكي معي هيك. انت شايف تبصر لا راح ولا اجا.
2: فشرت، انا بالاساس فنان، من ورا سياسة امتينك سكرت بوجهي ورحت على التبصير. انت اصلا شو جاي تعمل عندي؟
1: انا جاي لعندك لريح بالي، مش لسم بدني وانزل.
2: ما انت عم تنزل على الانتخابات، شو بدك نزلي اكثر من هيك؟
1: فكر بدي كلام انت مش قده، واذا فنان ما بيحق لك تهاجمني. انا الفلاني.
2: انت ماشي، نحن اللي بنعملك.
1: ما حدا ضربكم عايدكم.
2: الجوع بيضربك عايدك، بيضرب قلبك وكرامتك. بنجبر نطلعك، ما بنقعد نعرف ننزلك.
1: بس اللي انتم بتعاملوني ليه ما بتحسبوني يا شاطرين؟
2: لانه مش شاطرين، بندعي الشطاره، غرقانين بالتبعيه، علانين بحلبة الخوف، مش عم نعرف نطلع منها.
1: بالنتيجة نحن منمثلكم كما تكونوا يولى عليكم.
2: هات رأتني فيها.
1: شفت كيف؟ بسكر على الموضوع، خليك بحالك يا فنان.
2: مش كل الناس مثل بعضها يا فلاني. أنا لو بدي موت من الجوع واسمح لحالي أي حدا مثلك.
1: يسلك، هذا شرف إلك. فنان شو قدام السياسي؟ السياسي نص كله.
2: السياسي ماشي، بس تخلص مرحلته بتخلص حياته. الفنان بس تخلص حياته بتبلش مرحلته الدايمه.
1: ناس بيحترموا السياسي. بصير انه معلق فيه، انتوا لقلوا المجرد تسلاقي.
2: نحن منقول عم نمثل والناس بيصدقونا، انتوا بتدعوا الحقيقه وما حدا بيصدقكم. نحن منبقى بالذاكره، انتوا بتنكبوا بير النسيان وبتدوبوا مع الزمان. نحن منكتب بدنا نقول وانتوا بكتبوا لكم بكتبوه. مين كتب لك هالخطاب يا فلاني؟
1: نحن منصنع بطولات ومنكتب تواريخ.
2: انتوا بتصنعوا ويلات دمار وصريخ.
1: نحن منكتب مساير ومنرسم دروب.
2: انتوا ضميركم طاير وبتعملوا حروب.
1: نحن منكتب حضاره وبالتكتيك بنعطي دروس.
2: انت بتلغي الحضاره لتعبي جيبك فلوس.
1: نحن اصحاب المطرح، انتوا اصحاب الكميالات.
2: نحن منطلع على المسرح، انتوا بتنزلوا انتخابات.
3: نحن منطلع على المسرح، انتوا بتنزلوا انتخابات. نحن منطلع على المسرح، انتوا بتنزلوا انتخابات.
2: العالم بتزقف لك فرض شارية وما بتفهمها، شغلك كله لهالارض ونحن شغلنا للسما.
1: ايوب يونس انا فيني حطك بالحبس.
2: احسن من الحبس اللي انت فيه. شوف قد في ناس بيسبوك واللي بحبوك مصلح، بخافوا على مصير ولادهم منك.
1: جاي لعندك لتهزقني؟
2: انت هزقت حيلك مجرد جيت لعندي.
1: يونس هيدا الكلام بدك تدفع حقه غالي.
2: لك روح شوف كيف بدك تضب جلبيطك وانتبه عركيبك يا فلاني.
4: يونس ليش عملت هيك؟
2: مش قادر اتحمل انتلو يا فرح.
4: هذا بيأذي؟
2: يبلط البحر.
4: في مدام اتصلت قال بدها تسألك عن ابنها.
2: تعبان فرح تعبان، اجلها لبكره.
4: بس لا ضروري ترد عليها بحيث عم تسأل عن ابنها المخطوف. صار له زمان.
2: شو بدي اقول؟ خايف إلا ابنك بخير عايشة بأمل مزيف، أو إلا ابنك مش بخير وعايشة بحزن مزيف. ما تقلها شيء يا ما بقلك إلا أنه رح تلتقوا يوما ما. كان بدي بهالشغلة يا عمي، أنا شغلت الموسيقى شو جابني لهون؟ أنا ما كان بدي، أنتوا شريتوني بالقوة، أنا ما كان بدي.
4: طيب بعد في موعد واحد لليوم بتاخذوا؟
2: تعبان فرح تعبان، أجلهم كلهم لبكره.
4: بس حرام شو الفرق، صار له ساعة ناطر برا وهاتوا فوق مشوار بعيد، شوفوا على السريع وارتاح ما بدك، ما بقى في غيره.
2: خلي فوت.
4: تفضل يا حبيبي.
5: بونجور عمو.
2: هلا عمو.
5: سوري بونجور بروفيسور.
2: قول على السريع شو بدك.
5: عمو أنا مصاحب وبدي أشوف صاحبتي إذا عن جد بتحبني عمو.
2: بحياة الله عمو.
5: إنه إذا بتعمل معروف.
2: شو اسمها صاحبتك؟
5: اسمها نورة.
2: بنتي اسمها نورة تقبرني، قد عمرها صاحبتك؟
5: 14 هيك شيء.
2: رجال بنتي شو اسمه بيا؟
5: ما بعرف ما بت...

0: اللي البايا معروف ما فيها تقلي منو،
1: والبيل اذا معروف شو اوباما هو.
0: شفت بس بعرف انه اما اسمها اديل.
1: شو اسمها اما؟
0: اديل.
1: وين قاعدين؟
0: حي البلانه بنيت زلح في طابق تاني.
1: وصلت، تفضل فوت عمي، ليش واقف على الباب؟ قد ايه لك تعرفها ولا ايه؟
0: من 3 اشهر بتجي لعندي على طول.
1: والله
0: بتقول لها بقى انا رايح تدرس عند رفقاتها.
1: ايه
0: بتكون جاي لعندي.
1: بحياة الله
0: بيا ما معه خبر شيء، هاته غاشي وماشي.
1: احترم حيلك يا ولد، مش هيك بيحكوا على اكبر منهم. عيب عمو.
0: ما اما الكل بالكل بيضحكوا عليه وهو بيصدق. اما قوي
1: هيك معك حق. شو اسمك انت؟
0: الفونس.
1: الفونس لك، الفونس لك.
0: بدي اعرف اذا بتحبني. لا ما عم بفهم لك، كل يوم شيء مزاجيه. اليوم مثلا شفتها مع شادي.
1: كمان مع شادي؟
0: ما بيصير. شو اقول لك، بس مع السهره الليله بصراحه كل شيء.
1: اوعى تقرب على البنت يا ابني.
0: ايه بس مش لازم يعني يا شادي.
2: لا انت ولا شادي، لانه اذا عرف فيك بيا بشقفه بتشقيف.
1: بيا عكس ما انت مفكر يا حبيبي، بيا مش غيشه ابدا. بيا بيا ديك بيا بيا نمر بيا، فهم؟
0: ايه بس اما بتقلي غير هيك.
1: شو بتقلك اما؟
0: اما بتقول انه جوزها مشيش.
1: مشيش بعينك.
0: ما معه خبر شيء.
1: معه خبر كل شيء، بس هو ما بده يحكي بحيث انه حربوه.
0: بتقلي المي ماشي من تحت جراي يا عمي.
3: وفي مي يا عمي، وشايف مي يا عمي.
1: اوعى تقرب على البنت لانه مش طايقتك، لا انت ولا شادي.
0: انه اويت هيك اويت هيك.
1: كل اللي اويت هيك.
0: امبارح مثلا طلبت منها 50 دولار عيزة.
1: ايه؟
0: اخذتها من جيبة بيا بالسر واعطتني اياها. شو بتكون ما بتحبني؟ جيت لعندك لتبصر لي فيها.
1: هيك انا هون مصريتي حلال.
0: بس شو بقى ملولك؟
1: ولا شيء.
0: انا بحبها بس صراحة بخاف تطلع مثل امها.
1: هيك معك حق.
0: لان امها مش ولا بد مصاحبة واحد.
1: شو قلت؟
0: امها مصاحبة واحد غير بيا، بتوصلها لعندي بتروحي وياه.
1: ترم حالك يا ولد.
0: صدقني انا بشوفها مره سمعت عم تقول له متى تعلم حياتي. قول له عتمي مثل عادي.
1: لمين بتقول له هيك؟
0: لصحابها. ما عجيب غير شكل.
1: لا لا برا.
0: ليه؟
1: لا لا برا.
0: شو لك بتحبني؟
1: لا لا برا ولا ما رحتك في اللي حبيتي هلا.
0: في شيء؟
1: انا اسا اديل عندك
0: يا عمرك، بس ما خبرني شو في.
1: لما تكون خبريه مش مضبوطه يا فرح.
0: شو هي؟
1: انا فاشل يا فرح، كل الناس عارفه الا انا يا فرح.
0: ليش عم تحكي هيك؟ الو كيفك ستنا؟ ست اديل عندك؟
1: اديل ويني؟
0: اه بتعرفي وينها؟ شو قلت لك؟
1: عند امي.
0: فهمت عليك.
1: خلاص فرح وقفها، بقاش بدي كف.
0: ليش عم تحكي هيك؟
1: بقاش في الا انا وياك يا فرح. اجى لعندي تبصر له. ايه بصر لي هو؟ عم فكر كفر عن ذنوبي وخبر الناس الحقيقة.
0: ما حدا بصدق.
1: انا بدي اقول له اني دجالي، كل هالاخبار فبركه من عندي.
0: حتى لو انت قلت ما حدا رح يصدق. الناس انعموا قلوبها وصاروا عايشين اخبار التوقعات، ولا ممكن تقبل الحقيقة. لحقته ومشي حيلك، كفي.
1: صرت كل شيء. بدي ارجع اكل من عرق جبيني يا فرح، لو مش رح اشبع.
0: شو بدك اعمل؟
1: ضبب ورجعي مطرح ما كنت.
0: بدك ترجعني على الصرامة؟
1: ليش فكرك انت تركتون؟ يا محلى هديك العيشة. كل شيء بحقه يا فرح. حتى الفرح.
0: حضرتك يونس يانوس؟
1: ايه نعم.
0: انت مطلوب بتهمة الاحتيال واختلاس اموال الناس.
1: بعرف.
0: في مذكرة جلب بحقك احنا جايين ننفذها.
1: اذا بتريد ننفذها على السريع.
0: يونس ما غيرك؟ البروفيسور؟ ما تفخذني، ما كنت عارفك انت. دخيلك هيدا البروفيسور، اذا مش نايم نخرب البلد وبصير فيه مظاهرات.
4: بروفيسور الله يخليك شفلي، رح يرقوني قريبا.
0: بروفيسور مرتي رح تحبل.
1: مرتك حبلي ومكترة.
0: ما تاخذنا بروفيسور، بس نحن بننفذ الاوامر. في شكوى عليك، ما بعرف من اي بلا اخلاق.
1: هلا بلحقكم، اعطوني دقيقة لحالي.
0: رح نترك برا بروفيسور.
4: بروفيسور ممكن تمضي لي اوتوغراف لمدامتي؟
1: هلا بالروحة. طلعت بعرف اخبار كل الناس الا اخبار بيت. عجبك يا جدي؟ طلع في فوق وتحت وانا تحت التحت. لشو قلت اللي تخيل لك لوين وصلت؟ عجبك؟
5: شطحت بالخيال يا يونس، رحت لمطرح مش لازم تروح له.
1: معك حق، خليني واقع بالواقع. اشرف
5: رجع لعائلتك يا يونس، واشكر ربك وبس. طموح حلو بس لحدود الخير. رجع يا يونس، رجع رجع.
1: خلص رح وقف هاو، اصلا خلصت التمثيلية.
6: يونس
0: يونس رد علينا.
6: يونس بتشي شريف؟
7: يونس وين رحت؟
1: عن جدي.
6: كيف؟
2: كنت عم بحكي مع جدي.
6: شو قال لك؟
2: قال لي تخيل
0: قصدت لنا ارضنا.
6: هيها
2: شو هي؟
6: هيها تخيل. انا من زمان قلت لك تخيل معي شو كنت بتصير فوق الريح وكلنا مستفيد معك.
2: شو عم تحكي؟
6: بتذكر لما قلت لك في فكره براسي ما حدا غيرك قادر ينفذها؟
2: قلت لي تبعها
6: ولكن بلا هيها.
2: لا لا لا ولا يمكن.
6: ممكن نص صارت لك فرصه بتتعود مسرح مزرات ذهب. اسمع مني يا يوني.
2: عيسى ما تكفي.
6: خلينا نقب كلنا على وجه الارض.
2: عيسى وقف هون بلا افكارك الخطره.
7: شو عم تحكي؟
6: جوزك قادر يعمل مصاري كثير اذا بتعاون معي.
7: كيف؟
2: لا دخيلك عيسى ما تقولها بلا تبصير.
7: تبصير؟
2: هذه مش شغلتنا. بتودينا المطارح ما بتسوى.
7: عن شو عم تحكي حبيبي؟
2: وين كنتي أديل؟
7: هون انت وين كنت؟
2: وين كنتي أديل؟
7: فيني كون كل الوقت عم تحاول توعيك معنا انت مدري وين صرت.
6: صار لك وقت صافي مش عم ترد علينا. فكرنا بك شيء
0: يونس حسس بشي.
2: فرح انت ادم يا فرح.
0: خليني اياه.
2: بس انت انت حي كبيره انت وعد قربي صوبه انت حي كبيره انت.
7: يونس ليه عم تحكي معي هيك؟
2: وين كنتي أديل؟
0: ايه علينا
7: حبيبي. وين رح راسك؟
2: ما تركزوني يا جماعة شطحت بالخيال كتير. خلونا هيك. صدقيني يا أديل هيك منيح.
7: خلي عيسى يعطيك فكرته يمكن منيحة.
2: بلا أفكار وقلت لك هيك منيح.
6: أنا فكرتي
2: قلت لك لا
6: لك ليش لا؟ والله مصلحة مهمة. كونتينر تصليح دوليب على الأوتوستراد. حط لك جورة قدامه ولحق على شغل يا معلم.
7: حبيبي شو بتحكي حلو؟
6: وأنا بحكي لك الريس من شان الرخصة.
2: ريس؟
7: مانو ابن خالته.
6: ابن خالتي.
0: والله فكرة مش عادلة يا يونس. موضة مشي معها.
7: ليش هو في غير دوليب؟
6: في آمن إنه فيك بتغيره.
7: بدك شي شاري؟ أنا رايحة.
2: وين رايحة؟ أديل.
7: عند الماما.
2: أكيد.
7: يلا صار بدك حكيم. أنا ماشية.
2: ما تفرزوني يا جماعة بس خيالي ولا ممكن يصير حقيقة. تخيل أنت بخيالي ذكي أنت محتالة أديل مش ولا بده وأنت غني كبير.
0: الله يحقق خيالك يا رب.
6: لك يا يونيس سمعتك عم بتقول تبصير ما تبصير. والله منيحة هالفكرة.
2: عيسى ما تكفي.
6: تمثيلية ولا أهية من هيك. تفتح مكتب الأريتوكار.
2: عيسى واقف هون.
6: أنا شفت لك الأخبار بالتفصيل وأنت بتقول إنهم متمهنجة.
2: سكوت عيسى.
6: شلبياتي أحسن منك يا حوق أبو الليرة مكسر الأرض.
2: الله يخليك سكوت.
6: نحن شعوب الانتصار.
0: لك سكوت
7: فوسطنا. حبيبي وين سيارتك منا هون؟
0: شو؟
7: ترون السيارة.
8: وين شخصية؟
7: هون راح السيارة.
0: معقول ولو شو الواقع بعز النهار؟
2: يا عيسى تحرك.
6: ما في عم شو يا خيي؟
2: طيب معك رقم البياتي؟
0: لا شو؟
2: ليدلنا على السيارة.
6: ايه بفيدك أكتر مني.
8: ولك تحركوا شو ما في رجال.
0: هو ما في بس جايينا.

0: بروفيسور بيتي، عرفت لنا عن سيارة؟
1: سيارتك بتلاقيها على الطريق تحتها والمفتاح بقلبها.
0: كتر ألف خيرك. طيب وضعي بيتحسن؟
1: شراب زي زفون.

راديو كوكب بيقدم بس هيك مع شاعر سائد إسماعيل. فقرة تتضمن مزيج فريد من الشعر، القصص، الحكم والأمثال الشعبية اللي بتعبر عن واقع حياتنا اليومية. بس هيك من راديو كوكب.

0: عيب الشوم. يا عيب الشوم قول أو مثل أو حكمة أو عبارة مثل ما بدكم سموها، كتار منا بيستخدموها، ومثل العادة كتار منا ما بيعرفوا أصلا وفصلة تاريخها ومن وين جاي. شو يعني كلمة الشوم؟ شو الفرق بين العيب العادي وعيب الشوم؟ وأي متى بيتحول العيب العادي لعيب شوم؟ كتير من الأسئلة ومن التساؤلات ومن التحليلات بتجول بخواطرنا حول هيدا الموضوع. البعض بيعتبر أنه كلمة الشوم جاي من كلمة الشؤم باللغة العربية، وهيدا تحليل خاطئ. البعض الآخر بيقول هيدي الجملة كلها هي مترجمة عن جملة إنجليزية متداولة جدا وهي shame on you، يا للعار. وكمان هيدا التحليل تحليل خاطئ، لأنه يا عيب الشوم هي جملة عربية وعربية أصيلة وبدوية تحديدا، ولا قصة اجت منها وما اجت من الفراغ. والقصة بتحكي عن أميرة بدوية جميلة جدا كانت ماشية بالصحراء برفقة صديقاتها، وبتشوف على جانب الطريق وردة حلوة كتير، وطبعا بالغريز الأنثوي الموجود فيها بتندفع نحو الوردة بتقطفها وبتشمها. والمفاجأة كانت انه ريحة الوردة كانت كريهة، وحتى انه الوردة تركت أثار على ثوب الأميرة. تعجبت الأميرة وسألت شو هاي الوردة؟ قالوا لها وردة الشوم. وباللاوعي طبعا وبردة فعل عفوية قالت يا عيب الشوم، عيب على وردة هالقد حلوة تكون رائحتها كريهة وتلوت لي الثوب الأبيض. هيدي كانت أول مرة بتستخدم فيها عبارة عيب الشوم، وصارت الناس تروي القصة وتردد العبارة اللي بعدها عايشة معنا لهلأ، وبعدنا لهلأ منرددها. وإذا بتلاحظوا لما حدا يغلط معكم بتقولوا له عيب عليك، ولكن إذا هيدا الشخص عزيز عليكم وبتحبوه، خي، رفيق، حبيب، صديق، في بينكم وبينه عشرة عمر وخبز وملح، بتقولوا له يا عيب الشوم عليك، لأنكم ما توقعتوا منه الغلط. تماما مثل ما الأميرة ما توقعت من هالجمال تبع الوردة تكون هيدي الريحة الكريهة. لكن الفرق بين العيب وعيب الشوم مش بالعيب تحديدا، بالشخص اللي بيعمل العيب. مثل ما في ورد شوم، في ناس شوم، تماما مثل الوردة عن بعيد شكلهم كتير حلو مرتبين ونضاف، ولكن لما تقربوا منهم بلوتوكن وبيتركوا أطارهم عليكن. نصيحة، بعدوا عن الشوم كان ورد أو بشر. بس
1: استمعنا لبس هيك للشاعر سائد إسماعيل من راديو كوكبة، وإلى اللقاء مع حلقة جديدة وموضوع جديد.
2: أحلى المنوعات عم تسمعوها من راديو كوكبة.

0: منتصف الليل براديو كوكبة، يعني نحن ابتدينا يوم جديد معكن على أمال. نتمنى تكون دايما إيجابية، يكون فيها الكتير الخير ويكون فيها الكتير الأمان، ونبقى دايما من خلال راديو كوكبة مجتمعين بمحبة وعلى صوت الأثير اللي حاملكن دفى الغربة ودفى قلوبكم.
1: الله والنبي معك، باي باي حياتي خلصت معك، باي باي الله والنبي معك، باي باي حياتي خلصت معك.

تواصلوا معنا عبر الواتساب على رقم التليفون 001-438-4044-000.

الألم على شبينك آلاف لامين. خط الألم

يوم تروق كسفوت اكل المعجن والخبزات اكل القدري والطبخات وزعل على المقلي والبيضات لو نتفي اكلي الاولاد والغسالي والبراد والصابوني واللي

0: Anna Gabrielle Jolie بتسمع لكم من دالاس تكساس.
1: عم تسمعونا من كل أنحاء العالم. تواصلوا معنا عبر الواتساب على رقم التليفون 001-438-404-4000. كمان مرة 001-438-404-4000. معكم راديو كوكبة.

راديو كوكبة. للتواصل معنا عبر الواتساب، الفيسبوك أو الإيميل زوروا موقعنا على العنوان التالي www.radiokawkaba.com.

0: مرحبا، أنا زينة الطحشي، دايما بسمعكم من أبو ظبي بالإمارات. نتمنى لكم التوفيق والنجاح يا رب، على طول رافعين اسم لبنان عالي.
1: عم تسمعونا من كل أنحاء العالم، معكن راديو كوكبة.